بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الثروة وازاي الواحد يحتفظ بالثروة وصحته. واحد توفي وعنده 56 سنة من المرض وخلف ثروة حوالي 7 مليارات دولار. وهنا بعض كلماته الأخيرة قبل ما يموت، بيقول: من وجهة نظري دلوقت حياتي هي جوهر النجاح، لكني ما عنديش فرح كبير باللي أملكه. في النهاية الثروة بقت مجرد رقم أو شيء من الأشياء اللي تعودت عليها في اللحظة دي. وأنا مستلقي على كده على سريري مريض وبفتكر شريط حياتي، أدرك إن كل سمعتي والثروة اللي بمتلكها ملهاش معنى في وجه الموت الوشيك. انت تقدر انك تأجر شخص، اي شخص، عشان يسوق لك عربيتك، او خادم عشان يشتري لك اغراضك، او توظيف قياديين لإدارة اعمالك وكسب المزيد من المال والشهرة. لكن وبالتأكيد ما تقدرش انك تأجر شخص، اي شخص، بأي تمن لحمل الألم او المرض نيابة عنك. يمكن للمرء انه يكون عنده حاجات مادية كما يحب، لكن هناك شيء واحد لا يمكن العثور عليه وقت فقد الحياة. كل ما تقدمنا في السن بقينا أكثر ذكاء، وندرك إنه ساعة تمنها 30 دولار أو 3000 دولار. الاثنين الساعتين دول بيعرض نفس الوقت بالدقيقة والثانية. ندرك كمان إنه نحمل محفظة تمنها المحفظة دي 30 دولار أو 500 دولار، لكن بيبقى مبلغ المال فيها زي ما هو. وسواء كنا من سوق عربية قيمتها 150,000 دولار أو 10,000 دولار، الطريق والمسافة اللي راح تتقطع متساوية وراح نوصل في النهاية لنفس الوجهة. وإذا كان البيت اللي منعيش فيه هو 300 متر مربع أو 3000 متر مربع والوحدة هي نفسها، ومش هتتحرك أو تنام على مساحة أكتر من بضعة أمتار، سعادتك الداخلية الحقيقية ما بتجيش من الحاجات المادية اللي بتملكها، سواء كنت بتسافر في الدرجة الأولينية أو الدرجة الاقتصادية. إذا اتحطمت الطيارة يتحطم معاها الكل. عشان كده آمل إنه تفهم إنه لما يكون عندك هدف سامي في الحياة ويكون ليك مآثر أسعدت بها الغير، هي دي السعادة الحقيقية. وهناك بعض حقائق لابد انه نلتفت اليها. اولا، ما تعلمش اطفالك انه يكونوا اغنياء، علمهم انه يكونوا سعداء. عشان كده لما بيكبروا راح يعرفوا قيمة الحاجات ومش تكلفة الحاجات. ثانيا، خد اكلك زي الدواء، وإلا راح تحتاج
إلى تناول الدواء كغذاء. ثالثا، سيب مالك في الشمس واقعد في الظل، ما تأثرش على نفسك وعلى اللي حواليك. فالمال اتعمل عشان نحيا بيه، مش عشان نحيا عشانه. رابعا، حب الناس اللي ربنا بعتهم لك واحسن إليهم. في يوم راح تحتاجهم وراح تحتاجوا بعضكم. خامسا، إذا كنت عاوز إنك تعيش غني روح لوحدك، لكن إذا كنت عاوز إنك تعيش سعيد روح مع التانيين. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين.

أحبتي الله، قصص زواج واقعية مضحكة بعنوان زوجتي مدللة. يا ساتر. بيقول زوج: اتجوزت بنت جميلة جدا وكنت سعيد معاها في أول جوازنا، ولما يعني وليه لا، وكنا منقضي إجازة الزواج وشهر العسل، وكان الكل بيقوم على خدمتها وراحتها وهي ما بتعملش أي شيء. وقت فترة الخطوبة كذلك كانت بتحب الخروجات الكتيرة والأكل خارج البيت والهدايا الغالية. كنت أنا بشتغل واشتغل عشان أقدر توفير المال عشان ألبي احتياجاتها. طلبت مني فترة الخطوبة أكتر من مرة إنه تقوم هي بإعداد الأكل عشان آكل من إيديها. طلب منها، لكنها دايما كانت بترفض وبتتحجج بإنها بترغب إنها تخرج معايا مش إنها تقعد في البيت. ومرت فترة الخطبة كلها على الحال ده. وبعد جوازنا بيقول وانتهاء فترة شهر العسل ورجوعنا لبيتنا، كانت زوجتي ما بتعملش أي حاجة غير إنها تمسك الموبايل بتاعها وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتقضي اليوم كله في الأمر ده. وأرجع للبيت بعد الشغل ما لقيش أكل عشان أكله عشان يسد جوعي، كنت بروح مضطر إني أجيب الأكل من بره من المحل أو أطلبه بالتليفون عشان يجيبه لنا. ويبدو إنه ده كانت خطأ كبير مني، وتعودت زوجتي على الأمر ده وما بتقدرش اللي أنا بقوم بيه عشانها. واستمر الأمر ده كتير لدرجة ما تحملش ماديا إني أقوم بشراء الأكل من بره في الغداء والعشاء كل يوم. فرحت لوالد زوجتي في شغله، وكان راجل محترم وقور، وحكيت له اللي بيحصل بيني وبين بنته، وشكيت له تصرفاتها وطالب منه النصح ينصحني. اعتذر مني والد زوجتي بشدة وقال لي يبدو اني فشلت في تربية بنتي، لكنك انت اللي هتقوم بالمهمة دي. الزوجة مهما كانت مدللة في بيت أبوها يجب عليها تحمل المسؤولية وقت انتقالها لبيتها. وساعتها قل لي أخبرني والد زوجتي بخطة رح ننفذها مع بعض في زوجتي عشان تغير من طبعها، لكن كان علي أني أتحملها شوية لمدة أسبوع تاني، وإني أقوم بشراء أفضل وأغلى أنواع الأكل من برة من المحلات. بيقول قمت بتنفيذ اللي اتفقت عليه مع والد زوجتي، وكنت بجيب الأكل من برة، وكان عبارة عن لحوم وأسماك وأكل غالي. في منتصف الأسبوع اتصل والد زوجتي ببنته عشان يقول لها إنه جاي، يعني عازم نفسه على الغدا عندنا هو ووالدتها بعد يومين. وقالت لي زوجتي عن الأمر، وانتظرت منها أي رد فعل يدل على إنها راح تقوم بإعداد الطعام، لكنها ما طلبتش مني أي شيء ولا قالت إنها هتطبخ ولا أبدا. في الليلة اللي سبقت عزومة الغدا سألتها عن الطلبات اللي راح تحتاجها عشان تعمل لنا الغدا. قالت لي اشتري أكل من بر، مش هقوم بإعداد الأكل لكل العدد ده رغم إننا أربعة بس، أنا وهي وأبوها وأمها. ما ردتش عليها. وصحيت بدري ورحت لشغلي ورجعت ومعايا الأكل. بفور وصولي البيت
ودخولي للبيت لقيت والد ووالدة زوجتي حضروا واستقبلتهم بحفاوة، واديت الطعام الأكل لزوجتي عشان تحضره وتحطه على طاولة الأكل. لكنها قالت لي إنها صحيت وما لقيتش تليفون المحمول بتاعها الموبايل، دورت عليه في أي ركن في الشقة. قلت لها تحضر الأكل وبنتكلم في أمر تليفونها في وقت تاني، عندنا ضيوف. بالفعل حضرت الأكل لكنها ما قدرتش تنتظر على تليفونها أكتر من كده، وفتح معايا نفس الحوار على طاولة الأكل. هنا بصيت إلى والد زوجتي بنظرة خاطفة وقلت لها أنا بعت التليفون. هنا زعقت زوجتي من هول الصدمة وعلى صوتها، إزاي تقول ده؟ عملت إيه؟ قلت لها بكل برود وأنا بتناول أكلي إني قمت ببيع التليفون الخاص بيكي. اتملكت أعصابها وسألتني وهي تكمد غيظ الدنيا كله عن سبب فعلتي. فقلت لها إني بقوم بشراء الأكل الغالي كل يوم من وقت جوازنا من أكتر من 3 شهور بسبب إنها ما بتقومش بأعداد الأكل وبسبب ارتفاع الأسعار. صرفت كل اللي وفرته على شراء الأكل ولجأت لبيع الصيغة بتاعتك الذهب. وهنا زعقت زوجتي مرة تانية وكادت هيغمى عليها وتفقد وعيها وقالت إيه الصيغة بتاعتي بعتها؟ وقامت بسرعة لغرفة النوم عشان تدور عن الصيغة بتاعتها، ما لقيتهاش. وجت وصوتها بيرتفع أكتر وأكتر وبتزعق على كل ده. كان والد ووالدة زوجتي بيشوفوا اللي بيحصل. قلت لها نعم كنت عاوز إسعادك، وبعدين إنك ما بتهتميش بالصيغة بتاعتك بدليل إنك ما بتشعريش، ما شعرتيش إنها اختفيت. كنت بقوم ببيع جزء كل فترة عشان نقوم ونشتري الأكل، لكن الصيغة بتاعتك خلصت وطلبت منك إنك أحضر اللحم والخضروات من برة وتقومي بإعداد الأكل لينا ولأبوك وأمك، لكنك رفضتي واضطررت إني أبيع التليفون الموبايل بتاعك وتليفوني كمان عشان نوفر المال إن نشتري الأكل. هنا بيقول فقدت زوجتي وعيها، وقمنا بعد فترة فوقناها لكنها أصرت إنها تسيب البيت بسبب اللي أنا عملته. لكن هنا جه دور أبوها وأمها في الخطة وقاموا بتعنيفها ولومها على اللي حصل. وساعتها بس شعرت زوجتي بالندم على اللي عملته وانتهى اليوم واعتذرت ليا، لكن كان قلبها بيتحرق على الصيغة بتاعتها والموبايل بتاعها. سبتها على الحال ده شهر كامل، وكنت بجيب لها اللحوم والخضروات وبتعمل لنا الأكل في البيت. ولما شعرت بصدق توبتها وعدم رجوعها لفعلتها جبت لها الصيغة وتليفونها من عند أبوها وأمها ورجعتهم ليها. وساعد ووقتها مش هتصدق اللي عملناه، لكنها كانت اتعلمت درس مش هتنساه طول حياتها. ايه رأيكم بالحكاية الجميلة دي؟

0: مثل ما
1: أحبت في الله. أنا حكيت لكم القصة قصص زواج واقعية مضحكة، يا ترى سمعتوها؟ إذا ما سمعتوها بليز حدا يتصل فيني 0424-1818-08 0424-1818-08. شكرا.

0: ജല
1: تفائلوا بالخير تجدوه. كان هناك توأمين، واحد منهم متفائل والتاني متشائم، وفي يوم عيد ميلادهم الأم والأب جابوا لهم أفضل الهدايا وأغلاها، جابوها للمتشائم في محاولة لإسعاده، بينما جاب صندوق ملان بالعلف للطفل التاني، ودخل كل واحد منهم في غرفة منفصلة عشان يفتح الهدايا، وبص الأم والأب من بعيد عشان يشوفوا ردة فعل كل طفل على اللي جاله من الهدايا. فتصوروا إزاي كانت ردة فعل كل واحد من التوأمين. المتشائم سمعوه بيشتكي بصوت عالي وبيقول: أنا ما بحبش لون الحاسوب ده، وأنا على يقين إنه راح ينكسر. أنا ما بحبش اللعبة دي، أنا أعرف واحد عنده عربية لعبة أكبر من دي. ومشي الأب والأم على طراطيف صوابعهم وبقوا يبصوا لابنهم التاني كده بالسرقة، وشافوا المتفائل الصغير هو بيرمي بالعلف في الهواء بطريقة مرحة ومضحكة، وبيضحك بصوت عالي وبيقول: انتوا ما تقدروش تخدعوني، انتوا جبتوا العلف ده منين؟ اكيد لابد ان يكون هناك حصان صغير منتظرني. الحكمة يا اخوانا، من الممكن انك تمتلك كل شيء، لكن مش هتشعر بالسعادة الا بالتفاؤل. انت تقدر انك تسعد نفسك، ولو كنت ما تملكش الا القليل. اذن تفائلوا بالخير تجدوه.

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، اليوم مع قصة الصحابي أبو ذر الغفاري. جندب بن جنادة اسمه الحقيقي. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من ذلك النزر اليسير. النزر اليسير اللي هو الشيء القليل الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها. يعني آيبة ذهاب وإياب، الآيب اللي راجع منها. وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذا هي لم تعطها ما يرضيها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله، ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور.

ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي، أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق لا أبا لك. يعني هل أبا لك كلمة بتنقال في المدح والذم، والمراد فيها هنا المدح. قال له: انطلق لا أبا لك إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إلي. ذهب أنيس إلى مكة والتقى بالرسول صلوات الله عليه وسلامه، وسمع منه، ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر في لهفة، وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف، الشغف في شوق يعني، فقال: لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ فقال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة، واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خبره بنفسه. بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها، فقد تناهت إليه أخبار غضبه قريش لآلهتهم وتنكيلهم بأن تحدثه النفس

هلم إلينا أيها الرجل. قال له تعال عنا. فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمسى أخذ مضجعه في المسجد، فمر به علي رضي الله عنه فقال له: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه: ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ قال له: خبرني، ما بتلي شو اللي جابك لمكة؟ فقال أبو ذر: إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. قال له: إذا بتعطيني العهد الواجب الوفاء بخبرك. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق، أمنوا. فقال أبو ذر: لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله. فانفرجت أسارير علي رضي الله عنه وقال: انبسط علي، أبان السرور على وجهه. قال له: والله إنه لرسول الله حقا، وإنه فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته شوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه. وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومضى أبو ذر وراءه يقفوه يعني بيمشي وراء بيتبعه وهو لا يلوي، ما بيلتفت، ضل ماشي وراء ولا بيلتفت على شيء، حتى دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك. أقبل الرسول صلوات الله عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. ولنترك الكلام لأبي ذر ليقص علينا بنفسه بقية خبره، قال: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا

من القرآن ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فقلت: والذي نفسي بيده، لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. إنه قال له: إلا بدي أقول الحق في وسط قريش. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي: يا أبو ذر، يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول أبو ذر: فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا: عليكم بهذا الصابئ. الصابئ اللي هو الخارج عن دينه. وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت، فأدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني ساعة تركوه. ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: إلحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. قال أبو ذر: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره وقال: ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت أيضا. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام، فقالت: ما لي رغبة عن دينكما، وأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار، لا تكل عن ذلك ولا تمل منه، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. أقام أبو ذر في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خصص نفسه أنه دل بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، واستأذنه في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته.
وظل رسول الله صلوات الله عليه يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صافحه وهش في وجهه وبش. ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لم يطق أبو ذر صبراً على الإقامة في المدينة المنورة بعد أن خلت من سيدها وأقفرت من هدي مجالسه، فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها، وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما وعنه. وفي خلافة عثمان نزل في دمشق، فرأى من إقبال المسلمين على الدنيا وانغماسهم في الترف ما أذهله ودفعه إلى استنكار ذلك، فاستدعاه عثمان بن عفان إلى المدينة فقدم إليها، لكنه ما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا، وضاق الناس بشدته عليهم وتنديده بهم. كان دائما يعيب عليهم، فأمره عثمان بالانتقال إلى الربذة، وهي قرية صغيرة في قرى المدينة، فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس، زاهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا، مستمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه من إيثار الباقية على الفانية. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاع، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. يا الله، الأعمال الصالحة. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني بهالدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. يا الله. وبعث إليه أمير الشام ب300 دينار وقال له: استعن بها على قضاء حاجتك. فردها إليه وقال: أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني؟ وفي السنة 32 للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. رحم الله أبي ذر رضي الله عنه.

بسم الله الرحمن الرحيم. تساؤل رجل ملحد، بيقول واحد من الملحدين هو بيتساءل إزاي ربنا ورى إبراهيم إزاي بيحيي الموتى وأظهر للأمم اللي قبلينا كل أصناف المعجزات، بينما إحنا بيأمرنا أن نؤمن به من غير ما يقدم لينا أدلة من النوع ده حتى نؤمن به إيمان ما بيخلطوش أي شك. باين أن الشخص ده عاوز أنه يرجع بينا عشرات الآلاف من السنين للوراء، وعاوز من ربنا سبحانه وتعالى أنه يعامل عقله في القرن 21 زي معاملته لعقول ما قبل التاريخ وقبل الثورة العلمية والتطور التكنولوجي. ربنا سبحانه وتعالى بيعامل كل عقل باللي بيفهمه وعلى قدر اللي بيستوعبه. قدم المعجزات اللي يمكن انه نسميها بالتقليدية كأحياء الموتى وشق البحر وإنزال مائدة من السماء لأناس ما كانوش يعرفوا معنى للمعجزة غير المعنى ده. أما اليوم فمفهوم المعجزة بيختلف، وزاوية الرؤية بقت أكبر، ومدارك العقل البشري بقت أوسع. بقى إحنا بنقدر إن نشوف بقينا نقدر نشوف المعجزات عبر التلسكوب، حيث بنشوف نجوم بتنفجر وتانية بتتولد ومجرات تتباعد عن بعضها البعض، معلنة عن تمدد الكون واتساعه. ومنشوف إزاي الكواكب بتنتظم في دورانها حوالين النجوم في نسق محكم ما بيقبلش الخطأ. ومنشوف المعجزات تحت الميكروسكوب، فمنلاقي عالم تاني من الكائنات. بعدين نرفع عينينا للمراية عشان نبص للجسم العجيب ده، من تركيب العين لبنية القلب وشبكة الشرايين، ونتأمل في عمل المخ وتواصله مع أعضاء الجسم، فمنلاقي إن الكائن الحي اجتمع فيه اللي يتفرق في المعامل الكبيرة على الأرض، ومنلاقي فيه مصنع لتوليد الطاقة، ومصنع لإنتاج الرسائل وتبلغها، ومصنع لهضم الأغذية وتوزيعها وتخزينها، ومركز أمني لحماية الكيان ده من الكائنات الأجنبية الدخيلة. يا ترى بعد كل ده ننتظر إن نشوف مائدة تنزل من السماء أو ميت يرجع للحياة عشان نؤمن بالله؟ ربنا بيعامل عقولنا حسب عصرنا، لكن الأغبياء دول عاوزين إن يشوفوا معجزات بترجع لآلاف السنين عشان يؤمنوا، لأن عقولهم بترجع بالفعل لتلك الحقبة الزمنية. وحتى المعجزات دي الجلية اللي قدمها الأنبياء ما أمنش بيها غير الأقلية من الناس، لأن اللي ما بيعتبرش تحليق الطائر في جو السماء معجزة مش رح يعتبر نزول مائدة من السماء معجزة.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم في برنامجنا الجديد أيام مع الحبيب. أيام مع الحبيب أستعرض فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة. بالطبع نحن قرأنا كثيرا وسمعنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه المرة سأعرضها من زاوية المرأة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المرأة؟ كيف كانت المرأة تتفاعل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأستعرض يوميات حياته صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. قد لا يسعفني الوقت لأستعرض سيرة كاملة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن على الأقل سأسير بتسلسل زمني تاريخي بيوميات النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع المرأة ومع النساء بشكل عام. لا أخطئ إذ أقول إن أول قلب خفق للإسلام واطمأن بالإيمان هو قلب امرأة. إذن أول من آمن امرأة، وأول من كان معينا ووزيرا للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة، وأول من أنفق ماله في سبيل رسول الله وفي سبيل نشر الدعوة أيضا امرأة، وأول من تعلم امرأة، وأول من صلى امرأة، وأول من استشهد امرأة، وأول من هاجر إلى الحبشة مع الرجل كمان أيضا رجل وامرأة، وأول من هاجر إلى المدينة المنورة رجل وامرأة. معا نبدأ نفهم من هذا الكلام أن المرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته وإلى وفاته. هذا الكلام يدل أيضا على أن المرأة كانت مع الرجل يدا بيد وخطوة خطوة تبني الإسلام وتثبت أركانه وتساعد في نشر رسالته. سنبدأ إن شاء الله وأول ما نبدأ بقصة زواج والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه. بالطبع كلكم بتعرفوا بأنه عبد المطلب أخذ ابنه عبد الله من أجل أن يزوجه آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب طبعا هي كانت سيدة نساء بني زهرة، وكانت سيدة في الشرف، في العقل، في الحلم، في العلم، لذلك كانت مميزة بقريش. فعبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهب مع أبوه عبد المطلب، فشافتهم امرأة، وهذه المرأة هي أخت ورقة بن نوفل. فلما شافته قالت له: يا عبد الله، هل لك أن أعطيك مثل الإبل التي نحرت عنك وتتزوجني؟ تعرفوا أنه عبد الله أبو نحر عنه 100 ناقة مشان فدا الندر اللي ندره، فعم تعرض عليه هي أنه أنا بدفع لك 100 ناقة بس تزوجني. لكن عبد الله قال لا، أنا ذاهب مع أبي حيث شاء ولا أستطيع خلافه. فمضى عبد الله مع أبيه عبد المطلب فزوجه آمنة. بعد فترة عبد الله بيشوف نفس المرأة اللي هي أخت ورقة بن نوفل. طبعا أخت ورقة بتعرفوا أنتوا أن ورقة بن نوفل كان نصراني وكان يقرأ بالكتاب المقدس. فلما شافها بعد ما تزوج فسألها: ما لك؟ لم تعرضي علي كما أعرضتي في السابق؟ فدغري جاوبته، قالت له: ما لي حاجة بك، كنت أرى في جبينك نورا ويبدو أنه ذهبت به آمنة بنت وهب. إذن هي أول امرأة بتتنبأ بأنه النبي عليه الصلاة والسلام آن أوانه وأنه سيكون ابن عبد الله. هي كانت قصة زواج عبد الله من آمنة. لذلك بيقول ابن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الناس نسبا وشرفا من جهة أبيه وأيضا من جهة أمه. طالما أمه بنت النسب والشرف، كذلك مثل ما بتعرفوا أبوه ابن النسب والشرف وزعامة قريش وزعامة بيت الله الحرام. إذن عبد الله تزوج آمنة وحملت آمنة بالنبي عليه الصلاة والسلام. آمنة صارت بالمنام تشوف رؤى كتير جميلة، فمرة تسمع صوت يقول: إنك حملت بسيد البرية. مرة يقول صوت: إذا ولدت فأعيزيه بالله الواحد الأحد وسميه محمدا. ومرة شافت رؤيا بأنه في بطنه نور، فكانت تقول أنه: فجعلت أتبع بصري ذلك النور والنور يسبقني حتى أضاء لي قصور الشام. فآمنة كانت شاعرة بداخلها بأنه في شيء مطبيعي، في شيء مميز بهذا الحمل اللي هي حاملته، وحدثت عبد المطلب بهذا الكلام. لذلك أبوه طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بتعرفوا كلكم أنه كان يتاجر إلى بلاد الشام، فمر أثناء تجارته وكان واصل لغزة. طبعا بلاد الشام المقصود فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذول اسمهم كلهم كان بلاد الشام، ما كانوا مقسمين هالتقسيمات. فالمهم أبو عبد الله كان في تجارة وكان واصل لغزة، هو وراجع بالمدينة المنورة بيمرض وبيشتد عليه المرض، بيموت ويدفن في المدينة المنورة في دار النابغة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تيتم وهو يعني لساته جنين في بطن أمه. لذلك بيقول العلماء أبلغ اليتم أن يتيتم الطفل وهو جنين، يعني حتى أبوه ما شافه ولا لحظة، وبالطبع هو ما شاف أبوه. فلذلك بدأ حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتيم. هي طبعا رسالة لكل يتيم في العالم، أنه أنت أيها الرجل إذا كنت يتيم مو معناته أنه الدنيا تسكرت بوجهك، لا. فهي محمد عليه الصلاة والسلام كان يتيم وبدأ يتيم، لكن اشتغل، لا له أم تساعده ولا له أب يساعده، لكن ما شاء الله عمل وأنتج وتعب حتى نجح. وطبعا إلى الآن أكبر اسم وأعظم اسم في البشرية، دائما بينتخبوه الاسم الأول كأعظم، حتى غير المسلمين أعظم قائد أعظم مؤثر على البشرية كلها هو محمد ابن عبد الله. فأنت أيضا أيها اليتيم هذه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام، رسالة من الله تعالى أنه أنت اشتغل وعمال وما تتعب وما تيأس، تعب بس ما تيأس، ولكن حتكون عظيم بإذن الله إذا تعبت على نفسك. طبعا ما حتصير نبي، لكن بكل الأحوال حتنجح، وهذه سنة الله تعالى في الكون. طيب الآن سأتحدث عن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم بتعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام ولد ب 12 ربيع الأول عام 570 ميلادي، يعني بين ولادة السيد المسيح ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في 570 سنة. ولد طبعا في دار أبيه اللي هي الآن إذا بتكونوا بالعمرة بتشوفوا من جهة المروة في بيت مكتوب عليه المكتبة، بيت أبيض هيك متواضع كتير. هذا البيت اللي ولد فيه، هذا البيت اللي عاش فيه عليه الصلاة والسلام وتزوج فيه وهاجر منه، حتى إجا ابن عمه عقيل أخذ البيت اغتصبه وباعه. فحتى زمن هارون الرشيد إجت الخيزران أم هارون الرشيد اشترته وعملته مسجد. طبعا نحن لم نتمسح بالآثار ولم نتبارك بالحجارة، ولكن منحب نشوف أثر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. منحب لما بنقرأ السيرة نروح نشوف بعيننا وين كان النبي، كيف كان قاعد. هذا بيعمل رابطة كبيرة، بيزيد الحب بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. طبعا آمنة لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام بتقول رأيت نورا، بلحظة ولادته رأيت نور أضاء لها قصور الشام وقصور بصرة. يعني الإرهاصات بيسموها هي والتنبؤات موجودة مع النبي عليه الصلاة والسلام من لحظة ولادته. بتقول أنه لحظة اللي ولد وقع على الأرض واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء عليه صلاة الله تعالى وسلامه، نظيفا محتاج أي تنظيف، طبعا هذا عناية إلهية من الله تعالى. في حديث روته آمنة، روى عن آمنة طبعا هو لم تثبت صحته لكن قد يكون صحيح، بتقول آمنة لحظة ولادته دخل عليها ثلاث رجال، واحد ماسك إبريق من فضة بقلبه ماء نظيف، الثاني ماسك طسط من زمرد أخضر، والثالث ماسك حريرة بيضاء. فبتقول نشر الحريرة وأخرج منها خاتم تحار الأبصار في وصفه، خاتم جميل جدا غريب جدا ما هو من الأرض. فبتقول فختم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم، واللي حامل الإبريق غسله بقلب الطسط بالماء النظيف مثل الفضة، ثم أخذه اللي حامل الحريرة البيضاء وأدرجه بالحريرة البيضاء ووضعه على حريرة خضراء. تقول آمنة فنظرت إليه رائحته كالمسك، رأيت من جماله ما شافت مثل هذا الجمال أبدا، فابتسم وظهر منه نور من ابتسامته عليه الصلاة والسلام، أضاءت لي، آمنة تقول أضاءت لي قصور الروم والشام من ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل. بالطبع أحبت آمنة هذا الطفل، وكل أم بتحب ولدها وخاصة إذا كان بهذا الجمال وهذه العناية الخاصة. من اللي كانت قابلة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. الشفاء أيضا بتحدث، بتقول لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام واستهل بين يديها أول ما نزل وصرخ فسمعت صوت يقول له يرحمك الله، صوت من الملائكة، وتقول رأيت نورا خرج في الغرفة كأن الغرفة كلها نور حتى رأيت قصور الروم. هي كل النساء اللي كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وشافوا تنبؤات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع هذا النور اللي خرج من النبي عليه الصلاة والسلام ما المقصود أنه بس نور في لحظته وانتهى، إنما هو نور مستمد فعلا لا يصل إلى بلاد الشام وبلاد الروم، ولا يصل للعالم كله ويضيء مشارق الأرض ويضيء مغاربها. النور يعني العلم، الفهم، الحكمة. أنت لما بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تشعري بنور. أنت لما بتقرأي قصة للنبي وكيف موقف انتصر فيه مثلا على الجهل، انتصر فيه على سوء الأخلاق، تشعري أنت بقلبك نور. فهذا هو النور اللي يستمر إن شاء الله إلى يوم القيامة. بالطبع آمنة أخبرت عبد المطلب بولادته، عبد المطلب فرح بالولد وأخذه ودخل فيه وسط الكعبة ودعا له في الكعبة وطاف حول الكعبة وسماه مثل ما قلنا محمد عليه الصلاة والسلام. فترة رضاعه، أولا طبعا رضعته أمه، بعدين رضعته ثويبة اللي هي جارية لأبي لهب، وثويبة رضعت قبله حمزة ورضعت بعده أبو سلمة، فحمزة وأبو سلمة والنبي عليه الصلاة والسلام يعتبروا أخوة في الرضاع. بالطبع الولد أثناء الرضاع بياخذ من صفات الأم. بيقول علماء الطب أنه الجينات في قلب الإنسان وفي جسده كله الDNA، شريط الDNA ما بيكتمل فقط أثناء الحمل، إنما بيكمل اكتماله إمتى؟ أثناء فترة الرضاعة. لذلك بيتأثر الطفل من الحليب اللي عم يرضعه من الأم. فإذا هو أخذ من أمه الصفات، صفات الشرف، صفات القيم الأخلاقية العظيمة والنسب العريق، أخذ من ثويبة هالمسكينة هالعبدة هي، أخذ منها حب المساكين، أخذ منها التواضع. بعدين إجت أرضعته حليمة، حليمة بنت البادية، أخذ منها الحرية، الانطلاق، الفصاحة، اللغة. لذلك كان يقول أنا أعربكم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشطر واحد فيكم ولغتي أحسن لغة من لغاتكم. ليه؟ لأني قرشي واسترضعت في بني سعد. تعرفوا قصة رضاعة وكيف حليمة إجت إلى مكة لتأخذ رضيع، وكيف هي وصوحيباتها كلهم حاولوا يلاقوا أطفال ليأخذون، وكيف عبد المطلب عرض محمد على كل هدول النساء وكلهم رفضوا. ليه؟ لأنه يتيم. مفكرين اليتيم ما في يعني فائدة، ما في بركة. شوفي الله عز وجل قد عم يعلمنا شو الحكمة من أنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء يتيم، لحتى نفهم كلياتنا أنه مو الأب اللي بيعطيكي ولا الأم اللي بتعطيكي. صحيح أنت بتتأثري ببيئتك، لكن الله اللي بيعطيكي والله اللي بيعزك والله اللي بيربيكي. فالمهم حليمة زهدت بمحمد، ما بدها إياه، هذا يتيم. كلهم هيك قالوا نفس الكلام، حتى آخر يوم قال كلهم أخذوا أولاد إلا هي. فقالت لحالة والله ما برجع من دون ولد، لروح أخذ هاليتيم. فراحت لعند عبد المطلب قالت له أعطيني هذا الولد اللي حكيت لي عليه. فسألها شو اسمك؟ قالت له حليمة. من مين أنت؟ قالت له بني سعد. قال أخ حلم وسعد، والله فيهما عز الدنيا وشرف الأبد. فالمهم دخلت لعند آمنة، آمنة سلمتها الولد. فحليمة نفسها بتقول، فأول ما وقع نظرها عليه بتقول رأيته مدرجا في حريرة بيضاء على حرير أخضر عليه الصلاة والسلام، نائم. قال فوضعت يدي على صدره، هي حليمة وضعت إيدها على صدره، قال خايفة تفيقه ما بدها توقظه، بدها تخليه نايم. قال فتبسم لي، فتبسم عليه الصلاة والسلام ونظر إلي. قالت فرأيت من عيونه نظر، خرج من عيونه نور أضاء لي ما بين المشرق والمغرب. هي حليمة اللي استلمت النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل. فبتقول فأخذته دغري فحضنته فألقمته صدري فرضع عليه الصلاة والسلام حتى شبع. وبتعرفوا كيف الله عز وجل بارك لحليمة وبارك لقومة كلهم بوجود النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الوقت نحن يعني ما بيسعفنا نحكي كل التفاصيل، لذلك حنتجاوز إلى فترة رضاعته عليه الصلاة والسلام، نتجاوز إلى عودته من الرضاع. بعد سنتين تقريبا رجعته حليمة لعند أمه، لكن لما شافت البركات دائما معها، الغنم عندها كبير ورعي، الناس كلها يقولوا لها شو عندك نسمة مباركة أنت مو شي طبيعي، فتمنت ترد ترجع الولد معها. فرجعت النبي عليه الصلاة والسلام، ظلت تحاول مع أمه حتى عطتها إياه، ورجعت هي وياه إلى البادية مرة تانية. لكن بعد رجوعهم بأشهر كانت جالسة حليمة آل ورا خلف حائط هي وأبوه، وإذ شافت ابنها جاي ركيد من بعيد. يا أمه أدركي أخينا القرشي، دخيلك يا ماما، ركضي بسرعة شوفي شو صاير. قال الولد إجال الآن ثلاث رجال وهن شقوا صدره ومدري شو عم يعملوا بداخل أحشائه يا سلطانه. فقامت تركض ركيد وهي تصرخ بقى شوفتك كانت انه حدا قتله، فصارت تقول وضعيفة ويتيمة، استضعفوك لأنك يتيم، استضعفوك لأنك وحيد. قال فكانت بها اللحظة طبعا ملائكة اللي اجوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا لما يسمعوا صوت حليمة تقول ويتيمة ياخدوه يقبلوه يبوسوه عليه الصلاة والسلام ويقولوا له يا حبذا أنت من يتيم، تقول وضعيفة يقبلوه ويقولوا له يا حبذا أنت من ضعيف، والله لو تدري ما أراد الله بك من الخير لقرت عينك. مهم وصلت حليمة لقته واقف لكن مرعوب، فسألته شو صار شوفي، فقال له ما بعرف اجوا ثلاث رجال شقوا صدري وما بعرف شو أخذوا من صدري. طبعا بيحدث الإمام أحمد بعدين بيقول إنه أخرجوا علاقتين هن الغل والحسد، لذلك ما في بقلب النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لا غل ولا حسد. وطبعا هذا فضل من الله تعالى إنه طهر النبي عليه الصلاة والسلام من كل صفات النفس السيئة. حليمة طبعا لما شافت هذا الموقف خافت كتير على محمد، فأخذته وراحت لعند الكهنة، فهن عادتهم دائما يستنجدوا بالكهان، فراحت لعند الكاهن حكت له أنه هذا ولد مبارك وهذا هيك صار معنا هيك هيك شو نعمل فيه. فهو مجرد شاف الكاهن وسمع القصة مسك محمد هيك وضمه وقال لهم اقتلوا هذا الولد واقتلوني معه. حليمة تفاجأت شو نقتله ويقتله، قال لهم والله ليبدلن دينكم وليسفهن عقولكم اقتلوه يا للعرب من شر اقترب. فصار يصرخ، فحليمة رقدت مسكت الولد منه أخذته قالت له يا هذا ابحث عن من يقتلك فإني غير قاتلي ولدي، نحن ما رح نقتل ابننا اصطفى، انت بدك تنقتل انقتل. فهون بقى حليمة خافت وفكرت انه كأن اجا مس من الجن او من الشيطان، طبعا ما حيتوقعوا انه والله الله عز وجل معتني فيه وبعت له ملائكة. فرجعت الولد لحليمة لأمه، لما رجعته لأمه استغربت آمنة طيب انت ليه رجعتي بهالسرعة وانت كنت حريصة تاخدي؟ قالت لا لا لا خلاص يعني وحاجته وخلي بقى خلي عندك. قالت لا تعي حكيني الخبر بالضبط شو صاير. فحكت لحليمة فقالت لآمنة يعني من كلام آمنة منستشعر إنه هي فعلا كانت مؤمنة بنبوته حتى قبل ما يكبر حتى هو طفل. فقالت لآمنة الشيطان تخافين عليه؟ والله ما للشيطان عليه سبيل، إن لابني هذا شأن، سيكون له شأن وحيكون هذا مو إنسان عادي. فهذا كان إحساس الأم آمنة بولدها عبد الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. طيب احنا هلأ تحكينا عن أول بدايات ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ورضاعه، حدا منكم عنده شي سؤال بتحب تسأل؟
1: دكتورة كلياتنا نحن بنعرف قديش الأم تتعلق كتير بابنها، بقى أنا اللي بستغربه إنه كيف قدرت الأم تتحمل إنه تبعد عن ابنها لمدة ربما تكون طويلة شوي لما بتبعته على البادية.
0: أيوة شوفي سؤالك كتير حلو، نحن بدنا نميز بين زمانهم وزماننا وعاداتهم وعاداتنا. يعني هذا الكلام اللي عم نتحدث عنه هذا قبل 1500 سنة تقريبا، فأكيد العادات اختلفت. فهو مو بس آمنة اللي بعتت ابنها على البادية، كل النساء كانت عادة النساء كلهم، فهذا شيء بيختلف من زمن لزمن. أي واحد واحد تاني أنا بعتبره هذا من حب الأم لولدها. شوفي الحب بيقولوا الحب هو الإيثار، الحب هو الإيثار، يعني أنت اللي بتحبه بتآثره على نفسك. فالأم من سعادتها أنه الولد يبقى معها ويضل بحضنه وهي اللي ترضعه، لكن هون لما بتفكر أنه مصلحته في البادية، في البادية حيتربى تربية حرية أكتر. في البادية كانت طبعا البادية من أول مو هلأ كانت أنظف، البادية كان فيها لغة فصيحة، فلذلك كانوا يقاسروا مصلحة الولد على مصلحتهم هنا. فتقول أنا ابني خلي يتربى بالبادية ويطلع رجل ويطلع فصيح أحسن ما أنا أحطه بحضني وتتأثر لغته أو تتأثر تربيته.
2: لأنه عم نحكي عن والدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في كلام كتير بينحكى عن كون والدة سيدنا محمد ووالده في الجنة أو في النار، لكن أغرب كلام سمعناه مؤخرا هو فتوى أنه والدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النار ووالدي أبو جهل في الجنة. يعني هاي فتوى فكانت غريبة، يعني
0: معقول هذا كلام يتصدق؟ معقول إن إحنا نقبل الله أم أبو جهل وأبو أبو جهل بالجنة وأم النبي وأبوه بالنار؟ طيب يعني هن معلش هلا هن من أهل الفترة كلهم هدول أهل الفترة، ونحن بنعرف أهل الفترة اللي هن ما بين سيدنا عيسى مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام أو بين نبيين من الأنبياء، انحرفت الشريعة تغير الكتاب، فممكن إنه هدول بقى ما يعرفوا الحقيقة، فهدول سمون العلماء شو أهل الفترة. فأهل الفترة غير معذبين، غير مسؤولين، غير محاسبين. فأم النبي وأبوه مثل أم أبو جهل وأبو أبو جهل، يعني على الأقل
2: شو اللي دخل هدول على الجنة يعني؟
0: أيوة، يعني هو المفروض أنه يتعاملوا نفس المعاملة، يا كلهم على الجنة يا كلهم على النار. طيب أما هون للأسف يعني بعض أحيانا بياخدوا النص بظهره، فبيقولوا لك أنه هذا في نص. هلأ ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنتها أن أستغفر لها فلم يأذن لي. حدثوا الأصحاب أنه مرة كانوا بالمدينة، وبتعرفوا أنه أم النبي عليه الصلاة والسلام توفت بالأبواء في طريق عودتها من المدينة إلى مكة، فرأوا جلس عند قبر وهن ما عارفين شو هالقبر، وكأنه عم يناجي وعم يحكي وعم يبكي عليه الصلاة والسلام. فضلوا واقفين هن بعاد وانتظروا لحتى انتهى. فلما انتهى اجوا سألوا يا رسول الله رأيناك تناجي، فقال هذا قبر أمي، وإني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. هذا يعني، وقال عليه الصلاة والسلام وقتها أنه زوروا القبور إنها تذكركم الآخرة. طيب هالحديث ما يعني أن أمه عم تتعذب، عم يقول أنا استأذنت استغفر له فالله ما أذن لي استغفر له. طيب ما تستغفر له ليه؟ لأنه هدول من أهل الفترة، هدول ما بحاجة لاستغفارك أصلا، هم خلص معفو عنهم مع كل أهل الفترة. ففي قول مثل ما عم تحكي يعني طبعا، لكن جمهور العلماء وجمهور المفسرين على أنه لا، أمه وأبوه ناجيين. وبالذات مثل ما حدثتكم أنه ستنا آمنة كانت حتى تشوف يعني آثار النبوة أو بشارات النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى لما سلمته لحليمة فقالت لها اعتني به فإنه لا يزال اليهود يقولون أن ابني هذا سيكون نبي، يعني كأنه ضمنيا هي مآمنة بنبوة محمد. يعني أنا بعتقد أنه إن شاء الله أم النبي وأبو النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا القول، وهن ناجين مع كل أهل الفترة. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الحاجة سرية يونس في تاريخ وأحداث. الحدث الأول كان سنة 1930 ميلادية، وقتها أقامت فرنسا احتفالات كبيرة بمناسبة مرور 100 عام على احتلال الجزائر، وأرادت أن تقدم للعالم أنها قد فرنست الجزائريين، والدليل التجربة التي قاموا بها. أما التجربة فتتلخص في أن فرنسا انتقت 10 فتيات مسلمات جزائريات، ألحقتهن بالمدارس الفرنسية، ولقنتهن الثقافة الفرنسية، وعلمتهن اللغة الفرنسية كأهلها، وألبستهن اللباس الفرنسي. وحين بدأ الحفل ودعيت الطالبات للخروج أمام الحضور، فوجئ الجميع بأن الفتيات الجزائريات خرجن باللبس الإسلامي الجزائري ويسمى الحايك. أصاب الحاضرين من المسؤولين والإعلاميين الفرنسيين الذهول، وصعقوا من هول ما شاهدوه، وصارت سائرة الإعلام الفرنسي، ووجهوا سؤالا إلى لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي وقتها: ماذا كانت تصنع فرنسا طيلة 100 عام في الجزائر؟ عندها قال لاكوست قولته المشهورة: وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ كان هذا هو الحدث الأول. أما الحدث الثاني كان يوم الجمعة 9 أكتوبر سنة 2020، وذلك بعد مرور 90 عاما من الحدث الأول، وبعد مرور عدة أيام فقط على تصريحات ماكرون الرئيس الفرنسي حول الإسلام، وقال فيها أن الإسلام في أزمة في العالم اليوم. في مطار باريس استقبل ماكرون ورجال من حكومته وبعض أفراد الشعب الرهينة الفرنسية صوفي بترونال، التي كانت محتجزة في مالي لمدة 4 سنوات من طرف إحدى الجماعات. وكانت صوفي التي تبلغ من العمر 75 عاما خطفت في ديسمبر شمال مالي، حيث كانت تعيش وترأس منظمة لمساعدة الأطفال، وذلك لمدة سنوات طويلة. وبعد نزولها من الطائرة قالت: سأصلي من أجل مالي، وأنا أطلب البركات والرحمة من الله لأنني مسلمة واسمي مريم، ولست أنادى اليوم باسم صوفي بترونال. وقتها غادر الرئيس الفرنسي ماكرون المطار وألغيت كلمته بعد أن أصابه الذهول كما أصاب بلاكوست من قبل. ماذا يصنع ماكرون أو لاكوست أو غيره إذا كان القرآن أقوى من فرنسا الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ تبت حيا وميتا يا سيدي يا رسول الله أن هذا الدين هو الدين القيم. اللهم ثبت قدامنا على طريق الإسلام الصحيح يا رب العالمين، وتقبل منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ

0: المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه، وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: إن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا روشيتا، كتب لنا روشيتا وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا روشيتا، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشيتا دي؟ قال، وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، دي خطوات مهمة جدا. قال: فإذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كام؟
1: كده ست.
0: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة، ثم رفع يديه، مهم أودي، ثم رفع يديه فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا رب يا رب يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور: فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
1: كده 13.
0: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها، هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده، رمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته، ده وقت لا يرد الله فيه سائلا. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد وانت غافل، احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل. فانت في مشكلة، اعمل كده بقى بين أذان والإقامة، تعالى بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع إيدك وادعو، استحضر قلبك وافعل ما ذكره لك ابن القيم، وقدم بين يديك صدقة عملا صالح، فإن دعاءك هذا لا يكاد يرد أبدا بإذن الله. ومرة بعد مرة يا باشمهندس هلال، مرة بعد مرة ستتلذذ بهذا الدعاء جدا، لن تستطيع أن تفارق الدعاء، ستصل إلى حال الصالحين، حال الأنبياء الذين كانوا يعني متعلقين بالله في في في المواقف اللي احنا بنكون فيها يعني لا نذكر الله عز وجل اصلا، لا ننتبه لذكر الله ولا لدعاء الله، هم في احلك المواقف يرفع يدي: يا رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. عجيب عجيب. النبي عليه الصلاه والسلام،
1: عليه الصلاه والسلام،
0: يطرد، يلقون على راسه سلى الجزور، يشجون رأسه عليه الصلاة والسلام، يدخل سن المغفر في خده، تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الطائف فتدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما يدعوش، لا وعاوزين كذا، هو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون وأعذب ما يكون. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبا علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا جماعة صبرا على باب الدعاء، صبرا على باب الدعاء، والله إن له لذة لا تعادلها لذة، لكن صبرا عليه. فما تلذذ المتلذذون بمثل مناجات الله عز وجل والأنس بخلوته سبحانه وبحمده. فصبرا على باب الدعاء، جاهدوا أنفسكم فيه وستجدون لذة لن تعدلوها بأي لذة أخرى في الدنيا.
1: جميل. ومن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي الله لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو الدعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتديه لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة جدا.
0: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده، بص يا باشمهندس هلال، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل، والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك، والله العظيم ربنا عنده. عاوز إيه؟ عاوز فلوس، عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح، يرزقك بغير حساب، والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما لا يخطر على بال. انت عاوز ايه؟ سيدنا سليمان لما عرف قدر الله وعرف ما عند الله، يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب، وربنا هو الوهاب وانا اللي بهب. هو انت بتطلب مني؟ يعني انت بتيجي تطلب من احمد العربي ولا من فلان ولا من فلان؟ انت بتطلب من الله.
1: هنرجع بقى لنقطه معرفه قدر الله.
0: ايوه سبحانه. اصل احنا مش مقدرين ربنا عنده ايه. ربنا عنده كل ما تشتهي نفسك، ربنا عنده السياره اللي انت نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الاولاد الصالحين، ربنا عنده المال الكثير الوفير الذي لا ينتهي، ربنا عنده الوجاهه في الدنيا والشرف، ربنا عنده الآخرة وما فيها من كرامة وفوز عظيم ودخول لجنة رب العالمين. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هو أنت يا أحمد ما تعظم الدنيا كده؟ قل يا رب أنا أريد مالا صالحا وفيرا تعينني به على طاعتك، يا رب أنا أريد أن أخرج إلى بيتك الحرام أعتمر هذا العام، يا رب احملني إلى حجة مباركة هذا العام، يا رب أنا أريد سيارة حسنة جميلة تقر بها عيناي، يا رب ارضى عني بزوجة صالحة على وفق ما أريد وأهوى، يا رب متعني بزوج صالح يا رب ترضيني به ويتقي الله في ويحسن معاملتي ويكرمني فيك يا رب. ما تدعي يا جماعة، احنا عاوزين ايه؟ يا رب مذاكرتي صعبة علي، يا رب انا عندي ضيق نفسي وكدر. والشباب عندهم هشاشة ليه؟ يعني فين الاتصال بالله؟ اي حاجه تحصل اكتئاب، اي حاجه تحصل خلاص هو مش عاوز يقابل الناس. يا جماعه فين الاتصال بالله؟ فين رفع اليدين الى الله؟ اين الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ والله هو لا لا لا لا لا لا ليس هناك صعوبه ونحن نرفع ايدينا الى الله عز وجل. يا لا كرب وانت رب، يا رب لا كرب وانت رب. هو طول ما انا بدعي ربنا برفع ايدي الى الله سبحانه وتعالى، وهيبقى عندي كروبات. ربنا عنده كل شيء، ربنا هو الذي يعني قدر أن ينزل هذا البلاء وهو قادر على أن يرفع، ربنا قادر على أن يرزقني على أن يرزقني خير النجاح، على أن يرزقني خير التجارة، على أن يؤتيني خير وظيفة، على أن يرزقني بخير سيارة، على أن يؤتيني من المال الوفير الواسع من حيث لا أحتسب، على أن يصلح لي أمري، على أن يريح لي بالي، على أن ييسر لي أمري، على أن يشرح لي صدري، على أن يزيل لي كربتي، على أن يصرف عني عثرتي وهمي وغمي. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، ولنعرف الله عز وجل حق المعرفة، ولنقدر الله حق قدره. سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، ما قدرناك يا ربي حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك. آمين
1: آمين. طيب ده برضو بياخدنا في حتة تانية، إن أنا أحيانا ببقى عايز حاجة معينة في بالي، تصور مثالي للطلب اللي أنا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين برجع أقول لا، أنا مش مينفعش من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنا ما عودش أفصل في الدعوة بالشكل ده، يعني ما يبقاش الدعوة مفصلة بالشكل ده. بغض النظر عن حتة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن احنا هنحاول ان احنا نخلي الموضوع يعني أبسط من كده، لكن النقطة اللي عايز أتكلم عنها هي التخصيص. التخصيص أفضل ولا إن أنا أدعو أقول يا رب الخير ليا، اديني إذا كان ده خير ليا أو
0: أنا
1: مش خير.
0: أنا أقول لك بقى، خصص مع دعاء الخير، قول له يا رب أنا عاوز كذا وكذا وكذا فيما يرضيك وفيما ترضى به عني وفيما هو خير لي في ديني، في في في في ديني ودنيا. وبعدين التخصيص ده سنة الأنبياء. شوف سيدنا موسى يقول له ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عشان يفهموني يا رب، واجعل لي وزيرا من أهل هارون، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنا بعمل كده يا رب عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. شفت استرسال، استرسال في الدعاء، كلام مع الله وقربناه نجية، يعني كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، صلى الله على موسى. فخصص، قل له يا رب أنا أريد كذا وكذا بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية وبالصورة الفلانية فيما يرضيك عني وفيما تحبه لي وفيما هو خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري. زيد وأن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فالتخصيص لا لا لا لا بأس فيه ولا مشكلة فيه، لكن قيده كذلك بالخير فيما يرضاه الله لك. يا رب أنا أريد زوجة بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية فيما هو خير لي في ديني وآخرتي، في ديني ودنياي، في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فخصص، شوف أعظم الرغبة وأعزم المسألة، والله لا مكره له، والله عز وجل عنده ما تحب. فقل لربك ما شئت، ولا تجعل أحدا يقيد لسانك مع ربك، لا تجعل أحدا يمسك لسانك مع ربك، أطلق لسانك، أطلق لسانك وقل لربك ما شئت مع الأدب ومع المسكن. يا رب العيال، يا رب تعبني، يا رب الزوجة بيني وبينها مشاكل، يا رب زعلان منها بقالي أيام، يا رب والحال لا يسر، يا رب أصلح الحال، يا رب وفقني، يا رب، يا رب التجارة عندي لسه خسران، يا رب كم ألف، يا رب والله يعني أنا أنا أنا واثق في رحمتك وأنا راضي بقضائك، لكن يا رب أنا أريد مكسب، أنا يا رب أنا عاوز أكسب، يا رب يا رب أنا عاوز صفقات أكسب منها مكسب كويس. ما تدري عم تقول كده، هو إيه المشكلة؟ يعني ما تدري تقول كده، ما تفصص وتفصل وتتكلم مع ربنا وتناجي الله عز وجل، تقول له يا رب ابني في محمد، يا رب مش عاوز يروح الدروس ومغلبني آخر غلبة وبيقول كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل مع أمه كذا، يا رب أصلحه، يا رب يا رب افعل في كذا، يا رب يا رب أقر عيني بصلاحه، يا رب شريكي فلان، يا رب يا رب قلبي، يا رب يا رب قلبي، يا رب قلبي اصلحه، يا رب انا مش لاقي قلبي، يا رب يا رب اصلح قلبي، يا رب اذهب فساد قلبي، يا رب اسالك قلبا خاشعا، يا رب انا عاوز قلبي ده يبقى حاسس بكلامك، يبقى حاسس بالدعاء، يبقى حاسس بالمناجاه، يا رب ارزقني لذة المناجاه وحلاوه الدعاء. ما تقول له كده، ما تقول له كده، هو اللي هيرزقك سبحانه وتعالى، مش انا ولا فلان ولا فلان. احنا كلنا بنسعى اسباب، بنذكر بعضنا بالله، لكن في اخر الامر هو سبحانه الذي يرزق هو سبحانه الذي يؤتي عباده طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة، فنسأله سبحانه أن يؤتينا لذة المناجاة وحلاوة الإيمان وأن يجعلنا من الصالحين. آمين.
1: آمين.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 15 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 45، وهي قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. أيها الإخوة، بدأنا بقصة جديدة، قصة السيدة مريم. جاءتها الملائكة، وهذا عند بعض العلماء دليل أنها نبية، والنبوة مقام والرسالة مقام تبليغي. النبوة مقام إشراقي، والرسالة مقام تبليغي، فالرسل من الرجال حتما. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، لأن الله عز وجل كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعض العلماء يقول حتى في هذا تقريب لنا، أمره أسرع من ذلك. كلمة كن حركتين، فيكون حركتين، أربع حركات. أمر وما أمرنا إلا كواحدة كلمح بالبصر. الزمن معدوم بين إرادة الله وبين خلقه، لكن شاءت حكمة الله أن يجعل لكل شيء سببا في الدنيا. ما وظيفة هذا السبب؟ وظيفة هذا السبب أن العقل الذي أودعه الله فيه مبادئه سلام، أحد هذه المبادئ السببية. فعقلك البشري لا يستوعب شيئا من دون سبب، لا يمكن أن تقبل شيئا من دون سبب، لا يمكن أن تدخل بيتا فإذا المصابيح متألقة وقد أقفلت البيت بنفسك وليس أحد معه مفتاح البيت، إلا تقول حتما دخل لص. لما قلت حتما دخل لص؟ لأنه لا تستوعب أن تتألق مصابيح البيت من دون سبب، دون إنسان دخل البيت. إذا عقلك لا يقبل شيئا إلا بسبب، وقد صمم الكون على مبدأ السببية. الفاكهة من الشجرة، والشجرة من البذرة، تضع البذرة في التراب تصبح فسيلة فشجرة تثمر، الماء من البئر، البيضة من الدجاجة، كل شيء له سبب. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إن الله جل جلاله حينما يحب أن يعطي يعطي بسبب، وحينما يؤدب يؤدب بسبب، هو مسبب الأسباب، هو مسبب الأسباب. لكن كل شيء يقع في الكون له سبب وله نتيجة. وعقلك لا يستوعب الأمر إلا بسبب، لكن الله سبحانه وتعالى قدرته كن فيكون. نحن إن أردنا أن نبني بيتاً تحتاج إلى سنوات، إلى شراء أرض، إلى استثمار ترفيه، إلى حفر الأرض، إلى إنشاء الدعائم، إلى إنشاء الهيكل، قد تحتاج إلى سنوات، لكن للتقريب فقط. الإله العظيم إذا قال كن ما في وقت أبداً، الوقت معدوم بين كلمة كن وبين أن ترى بناءً كامل. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. يؤكد هذا المعنى حديث صحيح من الأحاديث القدسية، يقول الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون. سمعت في النشرة الجوية أنه في بعض مناطق حماة نزل 179 مليمتر في ليلة واحدة، 179 مليمتر في ليلة. لو أراد الله لغرقت الأرض بالأمطار، لأنه في حكمة بالغة، تقنين الله تقنين تأديب لا تقنين علمي. طلعت على بحث علمي أن في الفضاء الخارجي سحابة يمكن أن تملأ المحيطات في الأرض كلها 60 مرة في اليوم بالمياه العذبة، ممكن دمشق يكون فيها 1000 مليمتر، 1000 و2000، وترون بأعينكم أن أماكن في العالم تجتاحها الفيضانات. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الإشارة من دلائل نبوته، بعد أن وضعت المقاييس في شتى بقاع الأرض، وبعد أن أخذت كميات الأمطار الهاطلة في كل أنحاء الدنيا، اكتشف علماء الجغرافيا أن كمية الأمطار الهاطلة في الأرض لا تتغير أبداً، لا تزيد ولا تنقص، ولكنها تتبدل في توزعه. فمرة يصيب الشرق الأوسط جفاف، ومرة يصيب إفريقيا جفاف، ومرة المغرب، ومرة أوروبا، ومرة شرق آسيا. الجفاف ينتقل من مكان إلى مكان تأديباً من الله، وأحياناً الأمطار الغزيرة تأديباً من الله تنتقل من مكان إلى مكان. تأتي هذه السيول على كل البيوت وتتلف المحاصيل وتنهي كل شيء. فربنا عز وجل جعل كمية الأمطار واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام بلا مقاييس، بلا جامعات، بلا مخابر، بلا نشرات، بلا تواصل إعلامي، بلا أقمار صناعية، بلا كل شيء، قال ما عام بأمطر من عام. هذا حديث عن النبي قبل 2400 عام، ما عام بأمطر من عام. فالله عز وجل أمره كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام كن وأخذي كلام. ولكن شاءت حكمة الله أن يكون خلقه وفق مبدأ السببية. لماذا؟ أنت إذا رأيت شيئا بلا سبب تقيس عليه الكون، تقول وهذا الكون بلا سبب ولا يحتاج إلى خالق. ما دمت رأيت شيئا بلا سبب تجعله قانونا، لكن الله بحكمة أرادها جعل لكل شيء سببا. هذا المبدأ الذي تشاهده والذي رسخ في عقلك يهديك إلى مسبب الأسباب. طيب هذه الدجاجة من البيضة، وهذه البيضة من الدجاج، وهذه الدجاجة من البيضة، لا بد من أن تنتهي هذه السلسلة. أن تنتهي عند بيضة أو دجاجة. طيب من خلقها؟ من مسبب الأسباب؟ هو الله عز وجل. فكأن الله يأخذ بيدنا بنعومة في نصفين. ولكن أيها الأخوة انتبهوا، ولكن الإنسان أحيانا يظن أن السبب يخلق النتيجة. الإنسان أحيانا يظن أو يتوهم أن السبب يخلق النتيجة، فقد وقع في الشرك. فكل من أخذ بالأسباب واعتمد عليها فقد أشرك، كل من أخذ بالأسباب واطمأن إليها فقد أشرك. فالله عز وجل من حين إلى آخر يبين لنا من خلال أفعاله أن السبب لا يخلق النتيجة، إنما يترافق معنا نتيجة من خلق الله عز وجل. فنفاجأ أن امرأة لم يمسسها بشر أنجبت طفلا بلا أسباب، نتيجة بلا سبب، كن فيكون. أو أن شابا وشابة فحصا طبيا فهما تامي الخلق ولا ينجبان ويجعل من يشاء عقيما. السبب إما أن يلغى في الحالة الأولى، وإما أن يعطل في الحالة الثانية. يلغى أو يعطل ترسيخا للتوحيد، كي تعلم أن الله مسبب الأسباب، وأن الله خالق النتائج، وأن النتيجة ليست من السبب بل هي من خلق الله عز وجل. لذلك يكاد العالم اليوم ينقسم إلى قسمين: قسم شارد عن الله في الغرب أخذ بالأسباب وألهها واستغنى بها عن الله، والقسم المقصر في الشرق المقصر لم يأخذ بها جهلا منه أن الله هو كل شيء. يعني مثل بسيط: هذا الذي يأكل الفاكهة من دون أن يغسلها توهما منه أن الله هو الذي يحمي، وأن الله لا يضر مع اسمه شيء، سمي وكل، هذا جهل كبير. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه، يعني أكل شيئا دون أن يغسله. فالذي يتوهم أنه لا حاجة للأخذ بالأسباب توكل على الله، هذا جهل فاضح. سيدنا عمر كان مع جيشه على مشارف الشام، فسمع أن فيها طاعونا فأحجم عن دخوله. قال له بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ نظر إليه قال: نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. لو أنك تملك أرضين إحداهما معشبة والثانية مجدبة، أليس إن رعيت غنمك في المعشبة رعيتها بقضاء الله؟ وإن أرسلتها إلى المجدبة أرسلتها بقضاء الله؟ فنحن نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، السلام كمان قضاء من الله. أرأيتم إلى هذا الفهم العميق؟ أردت من كلمة كن فيكون، الله قادر أن يخلق شيئا بثانية، كن فيكون. حتى كن فيكون تقريب، توضيح، هو الزمن معدوم بين مشيئة الله وبين فعله، ولكن شاءت حكمته أن يجعل لكل شيء سببا. يعني ممكن أب يجد أمامه ابن عمره 20 سنة كامل مثقف يحمل شهادة عليا، ابنه كن فيكون. ما الطريق طويلة، بدك تبحث عن زوجة وتبحث عن بيت، تفرش البيت، تتفق مع أهل الزوجة، وتصير عرس وتدخل بها وتحمل كل يوم ألم، كل يوم حالة، وكل يوم شيء متعب، بعدين تنجب، بعدين الطفل يحتاج إلى رعاية تامة، يوم بيحكي يوم بيمشي يوم بينضف يوم بيقول بابا بالتسلسل حتى يمضى 20 عام تجده فتى أمامك. الله قادر كن فيكون. ثانيا بشأت حكمة الله أن يجعل لكل شيء سببا، السبب من أجل أن يكون لك عمل. لو كان كل شيء جاهز الحياة ما له معنى. من أجل أن يكون لك عمل، من أجل أن ترقى عند الله بتربية أولادك، وأن ترقى عند الله بتعلم حرفة تكسب منها رزق. لولا أن الله جعل لكل شيء سببا لما ارتقى إنسان على وجه الأرض. الله مسبب، لكن إنقاذا للتوحيد من حين لآخر يلغى السبب أو يعطل. يلغى السبب في السيدة مريم أو يعطل في الشابين، الشاب والشابة واللذين لا ينجبان. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يعني كلمة. سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، قال له لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبه. قال لما عزلتني؟ قال والله إني أحبك يا أبا سليمان. قال لما عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال والله إني أحبه. الرابعة ألح عليه، قال له والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. إنقاذا للتوحيد. الناس توهموا أن أي معركة يدخلها خالد لا بد من أن ينتصر، من أجل أن يعرف الناس أن النصر من عند الله لا من عند خالد، فعزله والنصر استمر. يعني أخطر شيء في التوحيد أن تشرك، أن تتجه إلى غير الله، أن تعلق الأمل على غير الله، أن ترجو غير الله، أن تخاف من غير الله، أن ترضي غير الله، أن تغضب غير الله. التوحيد ألا ترى إلا الله وألا تعبد إلا الله، هو المعطي والمانع والخافض والرافع والمعز والمذل والرزاق، يعطي ويأخذ ويرفع ويخفض ويعز ويذل هكذا. إذن هذه خرق لسنن الكون. سيدة مريم معجزة، واتفقنا فيما مضى على أن خرق القوانين والسنن والعادات ثابتة، للأنبياء معجزة، وللأولياء كرامة، وللضلال ضلالة. قد يؤتى الإنسان بمعاونة الجن شيئا من خرق العادة، هذه ضلالة لأنها توظف في الباطل. وقد يؤتى المؤمن الكريم عند الله كرامة، وقد يؤتى النبي معجزة. فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، هو كلمة سيدنا عيسى، كن فيكون. اسمه المسيح عيسى ابن مريم. عيسى كما قال بعض العلماء تعريب كلمة يسوع، واليسوع هو المخلص. المسيح لقبه، وكلكم يعلم أن للإنسان اسماً ولقباً وكنية ونسب. إذا قلنا سيدنا عمر هذا اسمه، إذا قلنا أبو حفص هذه كنيته، وإذا قلنا الفاروق هذا لقبه، وإذا قلنا القرشي هذا نسب. فللإنسان اسم وكنية ولقب ونسب. فسيدنا عيسى اسمه عيسى، علم على الذات، لقبه المسيح. لماذا نسب إلى أمه مع أنه لم يرد في القرآن الكريم دون أن تستنبطوا شيئا منه؟ لم يرد في القرآن الكريم اسم امرأة على الإطلاق. يعني بعضهم اجتهد وقال أنا أكتب ندعو حضرتكم لحضور عقد قران فلان على كريمة فلان ويخفي اسمه. فعل هذا بعضه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأسماء بعض النساء. إذن استنباط ظن. على كل الواقع أنه لم يرد في القرآن الكريم كله اسم امرأة إلا سيد امرأة. من أجل أن يكون هذا توكيداً أن المسيح ابن مريم وليس له أب، هذا إعجاز. لكن في استنباطات لطيفة. لم يرد في القرآن الكريم اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخطاب، يا محمد. هناك يا عيسى ابن مريم إني متوفي، هناك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هناك يا زكريا إنا نبشرك بغلام. ليس في القرآن كله يا محمد، هي أيها الرسول، يا أيها النبي. هذا لعلو مقامه عند الله. ما خاطبه باسمه، خاطبه بمرتبته. لكن في أعلى مقام الإنسان له نشاطات كثيرة، بيأكل، بينام، يستريح، يذهب، يسافر. أما يوم يقام له حفل تكريمي كبير لمنحه الشهادة العليا، هذا يوم من أيام العمر، يوم يتزوج، يوم مثلاً التقريب، يوم بينال شهادة كبرى، يوم بيأسس شركة، يوم بيتعين بمنصب رفيع، أي أيام معدودة. في المواقف العظمى، العظمى التي وقفها النبي خوطب بأنه عبد الله. أعلى مقام أن تدعو إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يعني في أعلى مقام ينادى بأنه عبد الله، ونحن ديننا دين العبودية. يروى أنه رجل كان مسرفا في المعاصي وعاقر ثمن ودين، وكان غنيا مترفا عنده جوار. طرق بابه رجل صالح، فتح عبد الله، قال له قل لسيدي إن كان حرا فليفعل ما يشاء، وإن كان عبدا فما هكذا تصنع العبيد. العبد يطيع سيده. فهذا العبد دخل على سيده وقال إن بالباب رجلا يقول لك إن كنت حرا فافعل ما تشاء، وإن كنت عبدا فما هكذا تصنع. فقال أدركه. رجل تكلم وذهب. هذا السيد فعلت هذه الكلمة في نفسه فعلا عجيبا، فتبعه حاسبا دون نعلم إلى أن أدركه وتاب على يده، فسمي بشر الحاسب. هذا الولي الكبير العارف بالله، سبب توبته هذا الصالح. قال له إن كنت حرا فافعل ما تشاء، وإن كنت عبدا فما هكذا تصنع العبيد. نحن عبيد لله، من منا يملك أن يعيش إلى ساعة قادمة؟ من منا يملك أن لا يكون في جسمه شيء خطير؟ والحقيقة أخطر الأمراض ما لا أعراض، ما لا أعراض. فإذا كنت تملك المستقبل فقل أنا، أما إذا كنت لا تملك دقيقة واحدة فقل الله. ونحن القاعدة الثابتة، إن قلت الله تولاك الله، وإن قلت أنا تخلى الله عنك. وهل أنت أكرم من أصحاب رسول الله؟ في حنين قالوا نحن لن نغلب من قلة، نحن كثر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة الكرام، وفي بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. احفظ هذين الدرسين. إذا وحدت وقلت الله تولاك بعناية، وإذا قلت أنا ونسبت الأمر إلى ذاتك وإلى علمك وإلى خبرتك وإلى مكانتك وإلى نسبك وإلى من حولك وإلى جماعتك، تخلى الله عنك. لذلك دخل أحد كبار العارفين بالله إلى جامعه وحوله عشرات الألوف، فقال: اللهم لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي، لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي، ينبغي ألا ترى إلا الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ينبغي أن تعبده وحده. أما الذي ينطق بالعلم من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا رفيق في الدرب، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هذا رفيق، رفيق في درب الإيمان، ليس هو الوجهة، الوجهة لله. والدليل سيدنا الصديق: أنا لا أعتقد أن في الأرض رجلين يحبان بعضهما بعضا كحب الصديق لسيدنا رسول الله. ومع ذلك حينما توفي النبي قال أبو بكر البكاء المخلص الذي ذاب في محبة رسول الله، كشف عن وجهه الشريف فقال: طبت حيا وطبت ميتا. ثم قال لأصحابه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا هو التوحيد، ديننا دين التوحيد، ديننا دين مبادئ لا دين أشياء، دين مضامين لا دين عناوين. يا أيها الإخوة الكرام، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. لو وقفنا عند هذه، ألا تحب أنت أيها المؤمن أن تكون وجيها؟ أطع أمر، نرفع لأجلك حجبا، هكذا ورد في بعض، فإن منحنا بالرضا منح، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمر. فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عصبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أيها الإخوة، وجيها أنت حينما تطيع الله لك من هذه الآية نصيب دقيق. أنا قلت لكم في دروس سابقة، قراءة القرآن الدقيقة المتأنية التي فيها تدبر تعني أن تسأل نفسك السؤال الدائم: أين أنا من هذه الآية؟ أنت حينما تؤثر طاعة الله على حظوظ نفسك، حينما تطيع الله عز وجل، تكون لك من هذه الآية يرفع الله لك ذكر. يقول مر إنسان من أهل الكتاب في الطريق، رأى أحد كبار علماء المسلمين عبد الله بن المبارك يركب فرس، وكان بهي الطلع، جميل الصورة، منير الوجه، أنيق الملبس، وحوله إخوانه الكرام يحفون به. هذا الرجل الذمي يعني كأنه ملك، فسأله قال: يقول نبيك الدنيا، ما هو يعمل في تنظيف المجارير، فقير جدا، مقصور، جائع، بائس. قال: يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه يا سيدي وأية جنة أنا فيه؟ ما فهمت. أجابه ابن المبارك أنه ما أنت فيه إلى ما ينتظر العاصي هو في جنة، وما أنا فيه إلى ما ينتظر المؤمن من نعيم مقيم أنا في سجن. يعني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي. الإنسان حينما يتعرف إلى الله يعلي الله قدره. شوف الآية: وجيها في الدنيا والآخرة، لك مكان، يعني بالتعبير الدارج غالي على الله، ما لك هين على الله عز وجل، يدافع عنك ويعلي قدرك ويحفظك ويؤيدك ويوفقك ويشفيك ويطمئنك وييسر لك أمرك. هي بعض نتائج الإيمان، تعيش حياة طيبة هنيئة فيها رضا عن الله عز وجل. وجيها في الدنيا، ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب. إن أطعت الله تكون وجيها، يعلي الله قدرك، يرفع ذكرك، يحميك من عدوك، يجعل عدوك في خدمتك شاء أم أبى. إذا كان الله معك فدمك عدوه، وإذا كان عليك تطاول عليك قريبك. إن كان الله معك فدمك عدوك اللدود من دون أن يشعر، وإذا كان الله عليك تطاول أقرب الناس إليك عليك. ومن المقربين، يعني الناس يبحثون عن مقام، عن ثروة، عن مركبة، عن بيت فخم، عن تجارة رابحة، عن امرأة جميلة، يبحثون عن متاع الدنيا. لو أنهم ذاقوا طعم القرب، لو أنهم ذاقوا طعم القرب، لو أنهم شعروا أنهم في عناية الله، في رحمته، في حفظه، في تأييده، لو أنهم قرأوا القرآن فذابوا خشوعا، لو أنهم صلوا صلاة مودع لكانوا مع الله في مناجاة. إن أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب؟ مقام عالي. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذه المعجزات. المعجزة قبل النبوة اسمها إرهاص، يعني إشارة من الله. هذا الطفل الذي قال إني عبد الله وقد ولد لتوه، هذا شيء غير مألوف إطلاقا. يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، لأنه السبب في أن الأنبياء يحتاجون إلى معجزات هو أنهم حينما يأتون بمنهج الله، منهج الله في حدود وفي قيود. قد يسأل سائل، يعني قد تجد في الهند مثلا 800,000 يدينون بالبوذية، دين وضعي من وضع البلد. تجد في بلاد العالم يعني بمئات الملايين يدينون ديانات ما أنزل الله بها من قبل. قد يقول أحدكم: هذه الأديان الباطلة كيف انتشرت؟ الجواب سهل جدا، هذه أديان ما فيها منهج، ما فيها افعل ولا تفعل، ما فيها تكليف، فيها ولاء فقط. والولاء سهل، إعلان الولاء سهل جدا جدا سهل. تعال إلى هذا المكان وقم بحركات إيمائية وتمتم بتمتمات ثم افعل ما تشاء خارجه، قضية سهلة جدا. لكن منهج الله عز وجل في آلاف الأوامر والنواهي. أنت محاسب حتى في خلوتك في البيت، محاسب مع أقرب الناس إليك، محاسب مع أولادك، مع زبائنك، في تجارتك، في زراعتك، في بيعك، في شرائك، في طبك، محاسب حساب دقيق. أنا لا أبالغ والله، منهج الله لو أردت أن أضع رقماً لبنوده أكثر من 500,000 بند، لكن المسلمين مسخوا هذا المنهج إلى 5 بنود: صوم، صلاة، حج. أما بيوتهم ليس

من 12 ألف من قلة، مليار و200 مغلوبين، لأن مصمم الأزياء يتحكم في ثياب نسائه، يكشف عورات النساء فيقلدون، يظهر مفاتن المرأة فيقلدون، هم يتبعون. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، تحل عرى الإسلام عروة عروة. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يعني بماذا تشعر لو أدركت أن الله يحبك وأنك مقرب إليه؟ بماذا تشعر؟ يعني كما قال بعضهم: كدت بأخمصي أطأ السرية. شعور أنه أن الله يحبه شعور لا يوصف، شعورك أن الله معك، هو أقوى إنسان بالصورة. إذا كنت مع القوي، يعني دولة ضعيفة بتعد مليونين لأنه في دولة كبيرة جدا دعمتها، يتغطرسون غطرسة لا تحتمل، لهم تصريحات لا تحتمل، دولة قوية دعمتها. أيهما أقوى، أن تكون مع الله أم مع أمريكا؟ إذا كنت مع الله من يجرؤ أن ينال منك شيئا؟ لكن المسلمين تخلوا عن دينهم وقصروا في طاعة ربهم، فجاءت شراذم الآفاق تتحدث. أيها الإخوة، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. معنى الصالحين يعني عمل صالح، كلمة جامعة شاملة، يعني في حركاته، سكناته، إقامته، نومه، استيقاظه، وأكله، وشربه، وزواجه، تربية أولاده، بيعه، شراءه، كسبه للمال، كله وفق المنهج. صالح، موقف كامل، مرض ابنه موقفه كامل، عليه دين موقفه كامل، أقرب إنسان موقفه كامل، عمل دعوة في بيته موقفه كامل، يعني كيفما تحرك يمثل كمال الشخص. ومن الصالحين، في رأي ثاني: ومن الصالحين لعطائه. أنت بدك تحط رئيس جامعة، ممكن تعين واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، كان قريباً،

0: ابن، قال له يا بني اطلب وتمنى علي، يعني لو طلب منه مركبة بيعطيه عشرة، لو طلب قصر بيعطيه قصور. قال له أحب أن أكون رئيسا للجامعة، قل له لا، يمكن ست حركات، هذا منصب يحتاج إلى دكتوراه، لك أن تفعل كل شيء، أما أن تكون في منصب علمي هذا يحتاج إلى مؤهل. فمن الصالحين يعني مؤهل لعطائنا، أهل نفسه للجنة. هي الدنيا مدرسة، لو نفهم حقيقة الدنيا، الدنيا كلها من أجل أن تؤهل نفسك لعطائك، أن تصلح لعطاء الله. الآية الكريمة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، لولا أنه جئنا إلى الأرض وتعرفنا إلى الله في الأرض وغضضنا بصرنا في الأرض واستقمنا على أمر الله في الأرض وبذلنا الغالي والرخيص في الأرض وأنفقنا مالنا في الأرض وتزوجنا وفق سنة رسول الله في الأرض وكسبنا المال الحلال في الأرض وأنفقنا هذا المال في الأرض لما كنا في الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لذلك في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي جنة القرب. أيها الإخوة، شأن هذه السيدة الكريمة سيدة مريم كشأن سيدنا زكريا، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كيف؟ قال كذلك، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي معجزة، هو الذي خلق الأسباب قادر على إلغاءها أو على تعطيلها، ويعلمه الكتاب، الكتاب المنزل عليه، والحكمة يعني تطبيقه. حيثما وردت الحكمة مع الكتاب، الكتاب مطلق كتب الوحي المنزل على أنبياء ورسل، والحكمة سنة رسول، يعني تبيان ما في الكتاب أو الأسلوب العملي لتطبيقه. والتوراة والإنجيل عطف خاص على العام، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير هذه في آل عمران. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. محمد بن القاسم الثقفي، فاتح الهند والسند، شاب من أصغر وأعظم الفاتحين، عرف بالشجاعة والسماحة والمروءة، نشأ في بيئة الحكم وإدارة الدولة، فبرع في أمور الحكم والقيادة والسياسة والإدارة، وتكاملت شخصيته المقدامة فأصبح القائد الفذ والفاتح الجريء. هو محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن عقيل بن مسعود الثقفي. ولد سنة 72 للهجرة في الطائف، وترعرع بين الأمراء والقادة، خاض المعارك بكفاءة ودراية وجدارة وهو ما يزال في 16 من عمره. ولي قيادة الجيوش ولم يبلغ بعد 17 من عمره، فقاد حملة على رأس جيش مؤلف من 12,000 مقاتل مسلم، واتجه نحو بلاد الهند والسند، ففتح سنة 90 للهجرة مدن شيراز ومكران، ثم تابع مسيره حتى وصل مدينة قنزبور ففتحها، ثم وصل مدينة أرمائيل فشدد عليها الحصار إلى أن تم له فتحها، وأرسل الجند في جزيرة صغيرة عند مدخل مدينة كراتشي، فوصلته إليها الإمدادات البحرية من البصرة، وسميت تلك الجزيرة وما زالت إلى الآن باسمه. وتوجه منها نحو مدينة الديبل فخندق حولها واشتبك مع أهلها في قتال عنيف حتى تم له فتحها، وبنى فيها مسجدا جامعا هو الأول في بلاد الهند. وتوجه نحو مدينة النيرون التي تسمى الآن حيدر أباد ففتحها سنة 93 للهجرة، وتابع توغله في بلاد الهند ففتح مدن سربيدس وسهبان وسيدستان، ونزل بأرض تدعى قصى حيث جمع له داهر ملك الهند جيشا جرارا ممتطيا فيلا ضخما، فاشتبكا في معركة طاحنة حتى قتل داهر، فانفتحت بذلك أبواب الهند كلها أمامه. فتابع فتوحاته ناشرا دين الإسلام والسماحة في الديار الهندوسية، ففتح مدن راور وبرهمن آباد والزور وبغرور وسواندرا وسمن، وكان يشيد مسجدا في كل مدينة يفتحها. ومن ثم اتجه نحو مدينة الملتان أعظم مدن السند، فحاصرها حصارا شديدا حتى فتحها، وفتح مدن السكة والبيلمان وسرشد. ولما دخلت سنة 96 للهجرة وصل محمد الثقفي مدينة بومبي وكانت تدعى الكيرج، وكان ملكها دوهر قد جمع له جيشا من أعظم جيوش الهندوستان، فقاتل محمد قتال المستميت طالبا الشهادة في سبيل الله حتى تمكن من دوهر وقتله وفتح المدينة. بعد فتح بومبي حيكت مؤامرة ضده، فجاءه كتاب من الخليفة يأمر بعزله عن قيادة الجيوش المسلمة، واقتيد إلى العراق مكبلا بالأصفاد، وسجن في مدينة واسط حتى وافته المنية في سجنه في تلك السنة وقد بلغ 24 من عمره. فلك ألف تحية وسلام يا فاتح بلاد الهند والسند وباكستان، أيها الفاتح الشاب المقدام، يا من قيل فيك إن الشجاعة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد، قاد الجيوش 17 حجة، يا قرب ذلك سؤددا من مولدي.
1: المصطلحات التي كانت عند أجدادنا وأباء أجدادنا كانت يعني تذكر من بين الفينة والفينة، أو الحين والحين، أو لا تذكر بعض المصطلحات، ولكن الآن أصبحت لازمة لعصرنا العجيب والغريب على لسان الصغير والكبير، وعلى لسان الرجل والمرأة، بنت والولد، الغني والفقير. كلمة أو كلمات اليأس، الإحباط، ضيق الصدر، الهم، الغم، النكد، الحزن، حتى أصبح سمة. فيلجأ الناس كما الغرب الذين يفصلون ما بين الجسد والروح. الغرب يتعامل مع الجسد والروح في نفس الوقت كآلة، إذا تعطلت يتعامل معها كآلة، فيذهب إلى الطبيب النفسي فيصف له بعض الأدوية فيحاول أن يعالج المسألة كيميائيا. ولكن الكارثة أن الغيب عند الغرب أو عند الذين لا يؤمنون بالله عالم مفقود، عالم مفقود أو عالم غير موجود. طيب ما المشكلة؟ المشكلة التي تغضبنا أو تثير حزننا تكون هذه الكلمات وهذه المشاعر وهذه السلوكيات عند أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون أن الله هو الخالق وهو الذي وضع لنا الكتالوج ووضع لنا إصلاح هذه الآلة الجسد مع الروح إذا حدث لها تعطل أو خلل أو ضيق أو غير ذلك. لكن للأسف الشديد هذه المعاني تغيب عند كثيرين. القرآن كله عبارة عن شحن إيماني لصدر ولقلب ولإيمانيات العبد المؤمن حتى لا يتسلل اليأس إليه. من يعني انظر القرآن في كل قصصه، فلما التقى المؤمنون على مر التاريخ في القرآن بالأعداء قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لأن الصبر عندما يمتلئ به القلب اليأس يتبخر، عندما يكون الإيمان قوي الإحباط يبتعد. فإذا بهذا يعني انظر في أول القرآن وآخره، ما في ظالم إلا ونهايته سيئة، وما في مظلوم إلا ونصره الله. لماذا؟ لأن المؤمن موكول بقضية ألا ييأس وألا يحبط، وإنما إيمانياته بالله عالية لأنه يعبد ربا هو القوي وهو القهار وهو الجبار والذي بيده ملكوت كل شيء.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

فقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها

اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة،

هال ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

أنفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص بربكم.

أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

بين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلم.

0: ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك في الصلاة.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس، اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، ووحد صفوفهم، وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فارق جمعهم، وشتت كلمتهم، واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 16 يوليو لسنة 2026 ميلادي، والثاني من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبأها بالعناوين. كامبرا: تقرير يكشف ارتفاع عدد قتل المخدرات في أستراليا وسط تحذيرات بتفاقم أزمة الإدمان بين المراهقين. كامبرا: إنجاز صحي يقرب أستراليا من القضاء على سرطان عنق الرحم، لكن نوعا آخر يظهر في سن مبكرة. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، الرصاصة الأخيرة على أوسلو، كيف يخطط اليمين الصهيوني لابتلاع الضفة بالكامل. فلسطين المحتلة القدس، مستوطنون يقتحمون الأقصى بهتافات استفزازية، وعضو بالكنيسة يدهم مدرسة للأيتام. سوريا تعتقل ضابطا كان مسؤولا عن تصنيع قنابل السارين. قطاع غزة، حتى القبر والكفن أصبح حلما للغزيين. مدينة غزة، وقفة تضامنية في غزة مع الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية ويصيب ويعتقل العشرات بالضفة. اتفاق غزة، 9 أشهر على اتفاق غزة، ما الذي تحقق وما المستقبل؟ فلسطين المحتلة غزة، بينهم طفلة، استشهاد 3 من عائلة واحدة بقصف صهيوني على غزة. فلسطين المحتلة غزة، بين الركام والقوارض، عائلات غزة تخاطر بالعيش في طوابق آيلة للانهيار. بيانات تقول إيران استهدفت ناقلتين إماراتيين بهرمز دون حمولة نفطية. الاحتلال الصهيوني، رصاص وعنف جنسي بالزنازين، هل دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة أخطر؟ فلسطين المحتلة غزة، احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ الهجمات الإيرانية تدفع شركات الشحن إلى تجنب ممرات هرمز المدعومة أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يرفض تحديد مهلة وطهران تؤكد لا تفاوض والأولوية للدفاع. روسيا تستعد لحرب شعبية، وأوكرانيا تبدل العباءة الأمريكية. نيويورك، دعوة قضائية ضد إدارة ترامب بسبب موقفها من الجنائية الدولية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: كشفت أرقام حديثة أن المخدرات تقتل شخصا واحدا في أستراليا كل 3.5 ساعات. هذا ما جاء في دراسة كشف عنها معهد بينينغتون، وجاء فيها أن العام 2024 كان العام الأكثر والتي تسببت في وفاة أكثر من أوفردوزس دموية بسبب وفيات جرعات المخدرات الزائدة، أو إلى 2500 أسترالي في ذلك العام. فما هي أبرز الأسباب التي تدفع الناس خاصة المراهقين للوقوع في براثن الإدمان؟ وما الذي يمكن القيام به للحد من أعداد الضحايا؟ كامبرا: يكاد سرطان عنق الرحم يختفي من جيل كامل من النساء الأستراليات، إذ يكشف تقرير وطني جديد أن المرض يتراجع تدريجيا بين الفئات العمرية المختلفة، وبين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عاما، انخفض معدل الإصابة من 9.3 حالات لكل 100,000 امرأة في عام 2013 إلى معدل متوقع يبلغ 0.5 حالة في عام 2025، أي بتراجع يقدر بنحو 95%. فقد تضاعفت حالات سرطان الأمعاء نحو 3 مرات بين الأستراليين في 30 من العمر خلال الأعوام 25 الماضية، رغم تراجع المرض في جميع الفئات العمرية الأكبر سنا. ويعد سرطان الأمعاء النوع الوحيد بين السرطانات التي تصيب هذه الفئة العمرية، الذي ترافق فيه ارتفاع أعداد التشخيصات مع زيادة الوفيات. أما الآن أحبة في الله، ننتقل وحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، أطلق الكيان الصهيوني ما يصفه محللون بالرصاصة الأخيرة على ما تبقى من اتفاق أوسلو بمصادقتها على بؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد المستوطنات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو منذ أواخر 2022 إلى 104 مستوطنات. ويأتي هذا التصعيد المتسارع ليكشف عن تحول استراتيجي تقوده حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني لضم الضفة بالكامل وإنهاء خيار حل الدولتين، وسط تساؤلات ملحة حول خيارات المواجهة الفلسطينية ومآلات المشهد في ظل العجز الدولي والتقصير العربي. فلسطين المحتلة القدس. اقتحم مستوطنون صهيونيون أمس باحات المسجد الأقصى المبارك وسط تصاعد الانتهاكات الصهيونية التي بلغت 26 اقتحاما للمسجد خلال شهر يونيو حزيران الماضي. وقالت محافظة القدس في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك مرفقا بمقطع مصور للاقتحام إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ورددوا أغاني وهتافات استفزازية داخل باحاته. سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية والمسؤول السابق عن مستودعات غاز السارين خلال عهد النظام البائد. وقالت الوزارة في بيان إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية، وأشارت إلى أن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417. قطاع غزة. يواجه قطاع غزة أزمة دفن غير مسبوقة بسبب امتلاء المقابر وتجريف الآلة العسكرية الصهيونية العشرات منها خلال الحرب والنقص الحاد في الأكفان، مما دفع الأهالي نحو خيارات قاسية منها دفن عدد من الموتى في القبر الواحد أو إنشاء مقابر طارئة عشوائية في الساحات وداخل خيام النازحين. مدينة غزة. نظمت الكوادر الصحية وممثلو وزارة الصحة الفلسطينية وقفة تضامنية في ساحات وبين أنقاض مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة دعما للأطباء والكوادر الطبية المعتقلين في السجون الصهيونية، وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن زملائهم الأسرى، كما نددوا بظروف اعتقالهم واستمرار احتجاز المئات من الطواقم الطبية منذ فترات طويلة. الاحتلال الصهيوني. صعد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم واقتحاماتهم ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابات وتوقيف لعشرات وهدم منازل ومنشآت. فقد هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واعتدوا على سكانه بالضرب، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 منهم بجروح وكسور. اتفاق غزة. فجوة هائلة تأخذ يوميا بالاتساع بين ما دونه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي والواقع الميداني المرير على الأرض. وطوال 9 أشهر خلت، أي منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت 2 عامين في القطاع، لا يزال الاتفاق عالقا في مرحلته الأولى دون أن يشهد تقدما نحو المرحلة الثانية التي تفرض استحقاقات واضحة عن الاحتلال الصهيوني، في حين تعلن بدلا من ذلك خططها للتوسع والعودة إلى الاستيطان في القطاع. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون فجر أمس بغارة جوية صهيونية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة مروحية صهيونية استهدفت منزلا لعائلة أبو قاسم في محيط دوار البركة غربي دير البلح. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. تفاقمت أزمة الإيواء في مدينة غزة ما دفع عشرات الأسر إلى الإقامة في الطوابق العليا لمباني متضررة ومهددة بالانهيار في ظل غياب البدائل السكنية ونقص الخيام والمساعدات الأساسية، رغم المخاطر اليومية التي تحيط بهم جراء القصف المستمر والأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم. وقال المواطن فضل رحيم إنه اضطر للإقامة مع أسرته داخل منزله المتضرر رغم الخشية من انهياره بعدما لم يحصل على خيمة أو شادر أو فرش أو أغطية، موضحا أن أوضاعه المعيشية تحول دون شراء مستلزمات الإيواء في وقت يعيش فيه أطفاله وسط مخاطر انهيار أجزاء من المبنى ووجود الزواحف والقوارب الداخلة. بيانات تكشف. كشف تحليل بيانات الملاحة وصور الأقمار الصناعية الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أن ناقلتي النفط مومباسا بي والباهية اللتين استهدفتهما إيران لم تكونا تحملان شحنتيهما النفطيتين الرئيسيتين لحظة الاستهداف أثناء أبحارهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز. الاحتلال الصهيوني. تصاعدت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وسط تزايد الاتهامات الموجهة للكيان الصهيوني بشأن ظروف اعتقالهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسات حقوقية فلسطينية أن الانتهاكات دخلت مرحلة أكثر خطورة مع استمرار تصاعد الاعتداءات الجسدية والجنسية بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق الأساسية. فلسطين المحتلة غزة. تتزايد وتيرة التصعيد العسكري الصهيوني في غزة من خلال القصف والاغتيالات على الرغم من الهدنة السارية منذ أشهر، بينما تشير تصريحات المسؤولين الصهيونيين إلى أن تل أبيب مصممة ليس فقط على عدم الانتقال إلى المراحل التالية من خطة وقف الحرب، بل ربما إلى ما هو أبعد من ذلك وسط التلويح بالعودة إلى الاستيطان في القطاع. الهجمات الإيرانية تدفع. تتجنب شركات الشحن البحري استخدام نظام العبور الذي يشرف عليه الجيش الأمريكي في مضيق هرمز بعد تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الأطقم وعدم كفاية الضمانات الأمنية، حسب ما نقلت رويترز عن 7 مصادر في قطاعي الأمن والشحن البحري. الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وتابع ترامب في حديثه عن التسوية المفترضة: سنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم، لكنه عاد وأكد أنهم سيهزمون قريبا جدا. روسيا. وصف الكاتب السياسي الروسي فالنتاين فيليبوف الخبراء الروس الذين يقولون إن الحرب مع أوكرانيا ستنتهي في الخريف بأنهم إما غير صادقين أو لا يريدون مواجهة الواقع. وفي تعليق لموقع نوفوروسيا يرى الكاتب أن هناك أسبابا رسمية للتفاؤل لدى بعض المراقبين كتلاشي المساعدات الغربية لكييف وتقدم القوات الروسية، لكن هذه مجرد نظرة سطحية، لأنه إذا تم التعمق في الأوضاع سيتضح أن الحرب في بدايتها. الخبر الأخير في هذه النشرة من نيويورك. قامت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي وتحالف دافع الضرائب ضد الإبادة الجماعية أمس برفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جراء عقوبتها المفروضة على قضاة للمحكمة الجنائية الدولية. وذكرت الدعوة أن العقوبات المفروضة على قضاة بالمحكمة تنتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير، وذلك في أعقاب حملة دبلوماسية أطلقها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع تهدف إلى تفكيك الجنائية الدولية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصر. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. تقرير يكشف ارتفاع عدد قتل المخدرات في أستراليا وسط تحذيرات بتفاقم أزمة الإدمان بين المراهقين. كامبرا. إنجاز صحي يقرب أستراليا من القضاء على سرطان عنق الرحم، لكن نوعا آخر يظهر في سن مبكرة. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، الرصاصة الأخيرة على أوسلو، كيف يخطط اليمين الصهيوني لابتلاع الضفة بالكامل. فلسطين المحتلة القدس، مستوطنون يقتحمون الأقصى بهتافات استفزازية وعضو بالكنيسة يدهم مدرسة للأيتام. سوريا، سوريا تعتقل ضابطا كان مسؤولا عن تصنيع قنابل السارين. قطاع غزة، حتى القبر والكفن أصبح حلما للغزيين. مدينة غزة، وقفة تضامنية في غزة مع الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية ويصيب ويعتقل عشرات الضفة. اتفاق غزة، 9 أشهر على اتفاق غزة، ما الذي تحقق وما المستقبل؟ فلسطين المحتلة غزة، بينهم طفلة، استشهاد 3 من عائلة واحدة بقصف صهيوني على غزة. فلسطين المحتلة غزة، بين الركام والقوارب، عائلات غزة تخاطر بالعيش في طوابق آيلة للانهيار. بيانات تكشف، بيانات تقول إيران استهدفت ناقلتين إماراتيتين بهرمز دون حمولة نفطية. الاحتلال الصهيوني، الرصاص وعنف جنسي بالزنازين، هل دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة أخطر؟ فلسطين المحتلة غزة، احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ الهجمات الإيرانية تدفع، الهجمات الإيرانية تدفع شركات الشحن إلى تجنب ممرات هرمز المدعومة أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يرفض تحديد مهلة وطهران تؤكد لا تفاوض والأولوية للدفاع. روسيا، روسيا تستعد لحرب شعبية وأوكرانيا تبدل العباءة الأمريكية. نيويورك، دعوة قضائية ضد إدارة ترامب بسبب موقفها من الجنائية الدولية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس غائم. ممطر، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 10 درجات. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:08 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:29 وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي. اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

سلامتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

رسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

تعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

الحبوب، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك.

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: الأمة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف، فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي، وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من

لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض

توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ومن

السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق.

بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة إلى أختي المؤمنة. إلى كل مسلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلى كل فتاة سلكت طريق الحق وحملت رسالة الصدق، إلى كل مربية جاهدت بكلمتها وحافظت على قيمها وزكت نفسها، إلى كل أم ربت أبناءها على التقوى وأنشأتهم على السنة وحببت إليهم الفضيلة، إلى كل مهمومة محزونة، إسعادي وافرحي بقرب الفرج ورعاية الله وعظيم الأجر وتكفير السيئات، واقرأي في كتاب الله، واقرأي في أحاديث رسول الله، سوف تجدين آية محكمة وحديث صادق وقول فصل، والقصة الموحية والفكرة الصائبة والتجربة الراشدة. اقرأي كتاب مفيد جميل ليطارد فيك فلول الأحزان وأشباح الهموم وكوابيس الخوف والقلق، كتاب يدلك على رياض الأنس وبستان السعادة وديار الإيمان وحدائق الأفراح. عسى الله أن يسعدك في الدارين بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. إن سبيل السعادة يكمن في صفاء معرفتك ونقاء ثقافتك، فحق على كل راشدة أن تطالع التراث القصصي الراشد لكتاب ولمؤلفين صالحين ممن لديه طهر وعنده ضمير حي ويحمل رسالة واعية. وعلى كل حال، فلا أجل ولا أحسن من قصص القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتاريخ المجيد للأبرار من الخلفاء والعلماء والصالحين. فسيري على بركة الله، وأنت السعيدة بما عندك من دين وهدى وبما لديك من عقيدة وميراث. وفي ذلك يقول الشاعر: يا أسعد الناس في دين وفي أدب، بلا جمان ولا عقد ولا ذهب، بل بالتسابيح كالبشرى مرتلة، كالغيث كالفجر كالإشراق كالسحب، في سجدة في دعاء في مراقبة في فكرة بين نور اللوح والكتب، في ومضة من سناء الغار جاد بها رسول ربك للرومان والعرب، فأنت أسعد كل العالمين بما في قلبك الطاهر المعمور بالقرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل. الدعوة هي مطلب الله تعالى من كل مسلم. وادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك، هكذا علمنا ربنا وأمرنا. وكل أمر توجه به الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته. كذلك يقول ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له نصيب من هذه الدعوة. وحديثنا يتوجه به إلى أولئك الذين يرون هذا الواجب وتلك الأمانة في أعناقهم، فيخاطبون الناس ويتحدثون إليهم، يتلون عليهم كتاب ربهم، ويرون لهم أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الدعاء في حاجة إلى علوم ومعارف وأدوات يستطيعون بها أن تكون دعوتهم دعوة صحيحة على بصيرة كما وصفها بذلك ربنا تبارك وتعالى. إذا نظرنا إلى مجموع العلوم التي يحتاجها الدعاء، نجد أن منها ما يحتاجونه كغاية وكهدف، كحفظ الداعي للقرآن، تعلم الداعية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الداعية بالتفسير، بالفقه، بما إلى ذلك. هناك علوم أخرى نسميها أدوات، أدوات ووسائل يستعين بها على فهم هذه الدعوة وعلى التعرف على مراميها ومقاصدها من خلال هذه الأدوات. ومن هذه الأدوات وتلك الوسائل الأساسية التي لا يستغني عنها داعية: اللغة العربية. اللغة العربية، هذه اللغة التي كما يقول على لسانها الشاعر، شاعر النيل حافظ إبراهيم، يقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، أنا الدر في أحشاء أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل لا سأل الغواص عن صدفاتي. كلام كثير وكبير أشرنا إلى أطراف منه في لقائنا الماضي. اللغة العربية يكفيها شرفا ومنزلة أن الله تعالى جعلها لسانا لكتابه، والقرآن كلام الله، واللغة العربية هي لسان الله تعالى يوم القيامة يخاطب بها عباده الصالحين وأولياءه المتقين وما إلى ذلك. فمن هنا يجب علينا أن نهتم بهذه اللغة لنفهم ديننا. نحن في كتاب الله مدعوون إلى التدبر والتأمل في كتاب الله. القرآن الكريم يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا التدبر الذي أمر

والتي هي سبب ارتقائنا وسيادتنا، لأنه كما يقول الرافعي كلام ذكرناه الأسبوع اللي فات: ما ذلت لغة شعب قط إلا ذل. والمستعمرون كانوا يقولون يجب أن نقتلع اللسان العربي من ألسن العرب، وأن نقتلع القرآن العربي من قلوبهم. فالحرب على العربية حرب شرسة، ومحاولات إثناء المسلمين والعرب عن هذه اللغة بأن يتكلموا غيرها أو أن يتحدثوا بالعامية ويدعوا الفصحى، أمور تحدثنا عنها بإسهاب وأشرنا إليها في أسبوعنا الماضي بما يغني عن الإعادة مرة ثانية. نأتي اليوم لنتحدث عن خصوصيات موضوعنا وعن برنامجنا. نحن نتحدث عن أصول الدعوة. هل الداعية في حاجة إلى اللغة العربية أم لا؟ نقول هو في حاجة ماسة إليها. لا يمكن أن يفهم دينة من غير أن يفهم هذه اللغة. أي محاولة لفهم الإسلام كتابا وسنة من غير أن يكون للإنسان معرفة بدلالات اللغة وفقه الألفاظ وأن يعبر عن هذا بلسان فصيح يتسق ويتسم بالقواعد التي يتكلم بها العرب، حينئذ سيضل ويضل، يضل أي في نفسه ويضل غيره. لذلك الكلام اللي قاله أئمتنا وعلماؤنا، الإمام ابن تيمية يقول إن نفس اللغة من الدين ومعرفتها فرض واجب، لأنه لا يفهم الدين إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لابد إذن من أن نفهم دلالات الألفاظ، ولابد إذن من أن نتكلم كلاما يتسق والقواعد المضبوطة. فهناك فقه لغة وهناك أداة أؤدي بها هذه اللغة. تعالوا بنا لا نبتعد بحضراتكم بعيدا عن الواقع الميداني الذي نراه ونسمعه من خلال كثير ممن نسمعهم، سواء في المساجد أو في دروس العلم أو حتى أحيانا على الشاشات أو في الإذاعات. وسترى كيف أن جهل الإنسان باللغة يوقعه فيما لا يتخيل من الفهم الخطأ، وأيضا من الألفاظ التي يحل فيها بعضهم ما حرم الله. تعال أولا، نحن نقول فقه اللغة، لازم تعرف اللفظ ده بيدل على إيه. اللفظ، مدلول اللفظ، فقه اللفظ ماذا يقول. يعني أضرب لحضراتكم أمثلة كثيرة من خلال القرآن والسنة. مرة كان أحد الناس بيتكلم عن الرجولة وكيف أن الرجولة يزكيها الإسلام ويرفع قدرها، وجاب الآيات: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مش مشكلة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكره، برضو ما فيش مشكلة. إلى أن وقع في آية يقول فيها ربنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فتخيل أن كلمة رجالا هنا تعني رجولة. وأذن، حتى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهذا خطأ. الكلام في الآية القرآنية إنما يتناول وسائل الناس إلى الحج، منهم من يمشي مترجلا ومنهم من يركب وسيلة ما من المواصلات، لكن ما تحدثت لا عن رجولة ولا شيء. وإلا فالرجال تذهب والنساء تذهب والكل يذهب. لا يخص الله تبارك وتعالى في هذا الموقع الرجال دون النساء، فهذا خطأ بسبب عدم فقه اللفظ القرآني ماذا يعني. اللفظ القرآني ماذا يعني؟ تعالى مثلا خطأ تاني. بعض الناس تخيل، على عكس ما هو معروف لنا كلنا، تخيل أن حواء خلقت

ونحن نعلم يقينا أن آدم خلق أولا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الكلام هنا كله ينصب على آدم، لكن هذا الشخص لخطئه في فهم اللغة ودلالة ألفاظها قال لا، ده حواء اللي خلقت أولا. ليه يا عم؟ ربنا قال كده، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فتخيل ان كلمة زوجها تعني الرجل، مع ان لفظ زوج في اللغة العربية انما يطلق على الرجل وعلى المرأة معا. ربنا قال كده، ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة. العامية بتاعتنا تطلق لفظة زوجة على الرجل وزوجة على المرأة، فظن أن الأمر في العامية شأنه كما هو في العربية، فقال لو إن ربنا خلق آدم أولا لقال وجعل منه زوجته وجعل منه زوجته، لكن هذا خطأ بسبب عدم فهم دلالات اللغة. عدم فهم دلالات اللغة، نحن نقول إن كلمة زوجة تطلق على الرجل وعلى الأنثى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم منها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالكلام إذن أتي صاحبنا منه لعدم معرفته باللغة العربية الصحيحة ومدلولات الألفاظ. هذه نماذج في القرآن الكريم، وأنا على يقين أن كثيرين غيري يعرفون معاني لا حصر لها، يخطئ أصحابها بسبب أخطائهم في فهم دلالات اللغة العربية. تعال إلى السنة. السنة، واحد كان إذا استجمر بالحجارة، إذا استجمر قبل أن يتوضأ يصلي وترا، فقيل له لماذا تفعل هذا؟ قال هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة أمرنا بكده. فين يا عم الكلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استجمر أحدكم فليوتر. شايف الكلام؟ إذا استجمر أحدكم فليوتر. فظن إن كلمة يوتر هنا تعني أن يأتي بعد الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة ويصلي وترا، مع أن الحديث إنما يشير إلى ضرورة أن نأخذ من الحجارة ما يكون وترا، إما ثلاثة وإما خمسة وإما سبعة، ولكن إن إحنا نصلي وترا لا يقبل الله صلاة رجل إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا بسبب عدم معرفة دلالات الألفاظ. كذلك سيدنا أنس بن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في كل ليلة، كان له تسع نسوة وكان يطوف على نسائه في كل ليلة. معنى كلمة يطوف يمر يسأل على دي وعلى دي وعلى دي، وهذا من حسن العشرة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه، يمر عليهم واحدة بعد الأخرى ثم يبيت عند التي ليلتها هذه. فواحد ما عندوش غير زوجة واحدة ويقرأ الحديث ده، فتخيل إن الطواف هنا كالطواف حول الكعبة، فكان يأتي بامرأته في كل يوم ويجلسها ويطوف حولها كمن يطوف حول الكعبة سبعة أشواط. فقيل له في هذا ماذا تصنع؟ لماذا هذا الكلام؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في كل ليلة، وهذا بسبب عدم فهمه لدلالة اللفظ. دلالة اللفظ مفهومه إيه؟ ماذا يقصد من وراء هذا الكلام؟ واحد تاني في الحديث أيضا كان ضيفا على رجل، فالرجل وهو يأكل اختار قطعة من الدهن وقدمها لصاحبه، فالرجل اعتذر أن بطنه أو معدته لا تقوى على هضم المواد الدهنية وأن هذا يسبب له مشكلة، فرفض أن يأخذها واعتذر لصديقه. قال خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له لماذا؟ لماذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعطي أحدكم الدهن فلا يرد، إذا أعطي أحدكم الدهن فلا يرد. والحديث لا يتحدث عن الدهن، دهن الخراف ولا دهن الجاموس أو البقر، إنما يتحدث عن دهن بمعنى طيب، عطر، عطر يراد من ورائه الرائحة الطيبة، وليس الدهن الذي نطلقه على المعنى الثاني اللي وقع فيه صاحبنا. فقال لو خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا أعطي أحدكم الدهن فلا يرد. فشاهد أن عدم فهم دلالات اللغة، فهم دلالات الألفاظ، جزء يوقع كثيرين في خطأ، ويؤدي إلى أن يفهم خطأ ويفهم الآخرين خطأ. وربما ذكرت لحضراتكم هذا الكلام من قبل، أن رجلا، وهذا أيضا من دلالات اللغة التي يقع فيها البعض بسبب عدم فهمه، رجل جاء بكتاب من كتب الإمام ابن الجوزي اسمه الموضوعات، كتاب ابن الجوزي الموضوعات، جمع فيه ابن الجوزي الأحاديث الموضوعة مثل الآلئ المصنوعة، ومثل تنزيه الشريعة المرفوعة، ومثل سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. جمع ابن الجوزي هذه الأحاديث والفوائد المجموعة للشوكاني وغيره، فعمد ابن الجوزي إلى جمع كتاب من ثلاث مجلدات، من ثلاثة مجلدات، وسماه الموضوعات. واحد أخذ الكتاب وأخذ يقرأ على الناس من هذا الكتاب ويقول هذه موضوعات، جمع موضوع بمعنى قصة، بمعنى سيرة، بمعنى كذا أو كذا. وحين نبه إلى أن هذا بعيد عن المعنى الذي تريده، وأن المقصودة هي الأحاديث الموضوعة التي افتريت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالها أصحابها وهي لم تكن كذلك، رفض هذه النصيحة وأعرض عمن وجهها إليه. فأول مزلق خطير من مزالق الوقوع في الضلال والإضلال أن إنسانا يقتحم مجال الدعوة إلى الله وهو لا يفهم دلالات الألفاظ، ولا يعرف ماذا يقصد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فينزله منزلة لا يريدها النبي عليه الصلاة والسلام. مزلق آخر، وهو عملية ضبط الكلمات حسب القاعدة، ضبط الكلمة حسب القاعدة. نحن عندنا قاعدة في اللغة العربية تقول الإعراب فرع المعنى، يعني المعنى ماذا تريد، وأنا أنظم ألفاظي حسب المعنى الذي تريده. عندما تقول مثلا ورث أبوك أخاك، يبقى أبوك هو الذي عاش وأخاك هو الذي مات، فورث الأب الأخ. ولو أردت العكس، ورث أباك أخوك، أي أن الأب هو الذي مات وأخوك هو الذي ورثه. إذن الإعراب فرع المعنى، واللغة لها جمالها، لها جمالها ولها حلاوتها، ولها عبارتها التي تنضبط وفق هذه القواعد. أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى إبعاد المعنى المراد خالص. مرة بنت أبي الأسود الدؤلي بتسأله، بتقول له ما أحسن القمر، ما أحسن، سؤال كده، ما أحسن القمر؟ قال ضوءه. القمر فيه حاجات كثيرة، لكن أفضل وأحسن ما في القمر ضوءه. فقالت ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك، يعني ليس عن هذا أسألك، إنما أريد أن أتعجب. فقال لا تقولي ما أحسن القمر، بل قولي ما أحسن القمر. المعنى راح بعيد تماما، ما أحسن غير ما أحسنه. فإذا عندما يأتي إنسان ويتكلم بكلام على غير القواعد يؤدي إلى تغيير المعنى تماما. ولذلك يقول بعضهم
إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يقع تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إلى هذا الحد. العملية إذن ليست نافلة وليس أمرا تطوعيا، وإنما هو أصل من أصول ديننا. نحن لن نستطيع أن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي إلا إذا عرفنا القواعد اللغوية، وهذا يجعل الإنسان يرقى ويسمو في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة، أي نعم، أي نعم، يسمو في الدنيا والآخرة. هذا ما قاله العلماء، قالوا: لو أن رجلين استويا حسبا ومروءة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إلا أن أفضلهما في الدنيا هو أيضا أفضلهما في الآخرة، هو أيضا أفضل في الآخرة. فقيل لابن هبيرة هذا الإمام، قيل له: يعني الذي يعرف العربية يفضل في الدنيا لفصاحته وبلاغته وجزالة ألفاظه، فما باله فضل في الآخرة أيضا. يعني احنا عرفنا أنه فضل في الدنيا لفصاحته وبلاغته، فما بالنا نقول إنه أيضا أفضل في الآخرة؟ قال: إن معرفته بالعربية يجعله ينطق كلام الله على ما أنزل، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال. أما الذي يخطئ فإنه يحمله لحنه على أن يدخل في كلام الله ما ليس منه، ويخرج منه ما هو منه، وينطق كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: صدق الأمير وبر. فعلا الذي يعرف العربية ويجيد الكلام بها أفضل في الدنيا وأفضل في الآخرة. لذلك العلماء، بعض العلماء جاء طالب علم جاء يطلب الحديث وكان يلحن، يقرأ الحديث على غير ما ينبغي، فقيل له: قدمت الحديث على ما هو أهم، بمعنى الكلام، كان أولى بك أن تعرف العربية أولا، فتعلم العربية أولا ثم تعلم الحديث ثانيا فاستقام لسانك، تركت ما هو أولى بك من الحديث. قيل لهذا العالم اللي بيعلمه: وما هو أولى بي من الحديث؟ قال: النحو. فأملى عليه النحو ثم أملى عليه بعد ذلك الحديث. أضف إلى ذلك أن الإنسان اللي بيتكلم ولا ينضبط لسانه وفق اللغة وقواعدها يشوه الألفاظ، يقبح العبارات، يؤدي إلى أن يسقط في أعين المستمعين إليه. لن نعدم وجود أحد الناس في مجلسنا يفهم العربية ويعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر والناسخ من المنسوخ، بس ألا تحتاج إلى أن أحترم نفسي وألا أتكلم بكلام لا يتفق قواعد اللغة؟ اسمع مثلا ما يقوله العلماء في شأن ضبط الكلمات وفق القاعدة العربية السليمة. يقولون: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، لحن الشريف يحطه عن قدره، وتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الدني إذا تكلم معربا نال النباهة باللسان المعلن. لحن الشريف، انظروا يا دعاء إخواننا جميعا، كل من يسمعنا، لا تستهينوا بأن تتعلموا القواعد وتضبطوا ألسنتكم. لحن الشريف يحطه عن قدره، وتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الدني إذا تكلم معربا نال النباهة باللسان المعلني. والرجل الآخر يقول: النحو قنطرة الآداب،
النحو قنطرة الآداب، فهل يجاوز البحر إلا بالقناطير؟ أن لو تعلم الطير ما في النحو من شرف لحنت وأنت إليه بالمناقير. إن الكلام بغير نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. إن الكلام بغير نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير القطط. هذا كلام خبير يقول لنا عن قدر النحو وضرورة تعلمه حتى إذا ما نطقنا وتكلمنا أمام غيرنا كنا على انضباط وعلى قاعدة ولم نختلط ولم نتكلم كلاما نغير به المعاني وما إلى ذلك مما لا يجوز. تعالوا بنا كما ضربنا أمثلة من واقعنا للفهم المعوج لفقه اللغة، تعالوا بنا لننظر في الفهوم أو الأفهام غير الصحيحة، ها المفاهيم غير الصحيحة لأشياء بسبب عدم معرفة قواعد اللغة. مرة واحد بيسألني بيقول لي إنما يخشى الله من عبادي العلماء، معناها إيه؟ قلت له والله إيه الآية فيها لفظ الجلالة، إنما يخشى الله لفظ الجلالة مفعول بمقدم والعلماء فاعل مؤخر. قال لي طب وإيه من يعني إيه المانع أن يكون ربنا بيخشى من العلماء باعتبار أن العلماء ممكن يستخدموا العلم بغير ما خلق لأجله فيدمروا ويخربوا كلام زي كده؟ قلت له المعنى بعيد، الكلام ده مش موجود. المعنى إنما يخشى الله، الإعراب فرع المعنى، لفظ الجلالة مفعول بمقدم والعلماء فاعل مؤخر، ففاعل الخشية إنما هم العلماء. ولو كان الأمر على ما تظن كان العكس، كان يبقى الله العلماء، إنما هذا لم يحدث. فلماذا تفترض شيئا أو تفهم شيئا في كتاب الله لا يريده الله تبارك وتعالى؟ هذا معنى من المعاني وقع فيه صاحبه خطأ بسبب شيء من هذا القبيل. مرة أحد الأعراب جاء وطلب من يسمعه شيئا من كتاب الله، طلب أن يسمعه شيئا من كتاب الله، فقرأ عليه القارئ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الآية كده، أن الله بريء من المشركين ورسوله أي بريء منهم. فالرجل قرأها أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالأعرابي بسليقته وفطرته قال: أو قد برئ الله تعالى من رسوله فأنا أيضا منه بريء. إذا كان الله لو عرناها بالجر يبقى ربنا برئ من المشركين وبرئ من رسوله، معنى مختلف تماما. فقيل له: يا عربي، إن الآية ليست على هذا النحو، إنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: وأنا أبرأ مما برئ منه الله ورسوله. معنى مختلف تماما، لا يراد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع فيه صاحبه بسبب خطأ في التشكيك. مرة كان أحد الناس بيتكلم، وكل هذه أشياء ميدانية نحن رأيناها، بيكلم في مناسبة زواج فيقول: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وانكحوا، طبعا خطأ، خطأ. إنما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي بأنفسكم، فانكحوا نكح أي بنفسه. إنما الآية الثانية بتاع سورة النور: وانكحوا الأيام، فعل متعدي ليس لازما، يتعدى إلى الغير. وأنكحوا أي زوجوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الفرق بينهم إيه؟ ده فعل لازم ما فيش فيه همزة، وده فعل فيه همزة، هذا لازم وهذا متعدي. فانكحوا ما طاب لكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. علشان كده لو واحد قرأ آية بهذا الشكل بهذه الطريقة يمكن أن يقع في محظور شرعي، إنه بيجيز للرجال أن يتزوجوا الرجال. لما أقول وانكحوا الأيام منكم والصالحين،
زي الراجل اللي كان يقرأ أيضا في الصلاة ولا تنكحوا المشركات. ماشي، ولا تنكحوا، لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وبعدين الآية ولا تنكحوا المشركين، لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، فهو قرأها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا بالفتح. فقيل له والله لن ننكحهم حتى ولو آمنوا. إزاي يجوز للرجل أن يتزوج رجلا إذا آمن؟ كيف يجوز هذا؟ والله لن ننكحهم حتى ولو آمنوا. فقيل له إنه جاهل. قال أخروه، كان بيصلي إمام، أخروه فإنه يحل ما حرم الله. تخيلوا، يحل ما حرم الله بسبب لفظ قرأه على غير ما ينبغي. قرأ بدل ولا تنكحوا المشركين، قرأه ولا تنكحوا المشركين. الحقيقة في ألفاظ كثيرة، يعني سمعت واحد مرة بيقرأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سمعتها بأذني يقرأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ربنا خلق الكون كله والجن والإنس عشان يعبدوك أنت. إزاي هذا؟ كيف يمكن؟ وما خلقت، الحديث لله عن الله يتكلم عن نفسه. سمعت رجلا يتلو الحديث الذي يقول طوبى للغرباء، قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعد من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس، مين اللي أفسد؟ الناس. قرأها وهذه سمعتها أيضا، يقول الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني هي السنة هي اللي أفسدت الناس، ومطلوب منهم أنهم يصلحوا السنة دي. انظروا إخواننا إلى أي مدى عدم معرفة اللغة تؤدي إلى ما لا يحمد. وأحيانا، وهذا جانب ثالث، يعني نحن قلنا فقه الألفاظ، ضبط الكلمات، تعال إلى نطق اللفظ نفسه، نطق اللفظ. وهذا لا يتأتى إلا إذا قرأت الحديث على متخصص فاهم يعرف كيف يتلى اللفظ على حقيقته. قلنا والكلام ده ذكرناه من قبل، إن الرجل إن رجلا دخل على زوجته في ليلة من ليالي، في ليلة عرسه، دخل وهو يلبس شوالا، شوال عبارة عن بتاع البطاطا أو البطاطس، يلبس هذا الشوال. فلما قيل له في هذا قال قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ثقة هؤلاء الناس، يعني هو واثق أنه صحيح 100%. أنت إيه، الناس تتزين وتتجمل في ليلة عرسها وأنت تلبس شوالا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بزوجه السيدة عائشة في شوال، بنى بزوجه السيدة عائشة في شوال. يا عم الحديث مش كده، النبي صلى الله عليه وسلم بنى بزوجه السيدة عائشة في شوال، شهر شوال الذي يقع بين رمضان وذي القعدة. هو أراها على غير هذا تماما. واحد تاني قرأ الحديث المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، قرأها المؤمن كيس قطن. وراح سأل بعض الناس بيقول له أنا قرأت حديثا يقول المؤمن كيس قطن، معناه إيه؟ قال له يعني معناه قلب أبيض، يعني معناه قلبه أبيض. كيف هذا؟ أبهذا الشكل نتعامل مع كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إننا في حاجة إلى أن نتعلم اللغة العربية، وأولى الناس بذلك هم الدعاء إلى الله عز وجل. يعز علي أن أجد داعية يتصدر ويتبوأ مكانة الحديث إلى الناس وقد فتحوا له قلوبهم ومسامعهم لأجل أن يستفيدوا، فإذا به يضرب اللغة في مقتل، فلا يرفع مرفوعا ولا ينصب منصوبا، وإنما يأتي بكلمة من شرق وكلمة من غرب، والكلام يكون غير موضوعي بالمرة. كيف يمكن لمثل هذا الإنسان أن يعني يستجيب له الناس أو أن يتأثر به الناس وهو لم يكتمل إعداده على الوجه المطلوب؟ يعني أذكر نحن نتكلم عن واقعنا، ويعني أخوك من صدق كلاما صدقك،
في مرة كنت أستمع إلى خطيب فكان يشرح الحديث الذي انطبقت فيه صخرة على ثلاثة كانوا يمشون فأواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فانحدرت عليهم صخرة من الجبل وسدت عليهم باب الغار فعالجوها فلم يستطيعوها فقل كل واحد قال لن ينجيكم إلا ما أنتم فيه إلا أن تتقربوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. كل واحد بدأ يشرح الحالة التي يرجو من ورائها أن ينجيها الله تعالى مما هم فيه. الرجل الأول يقول كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا والغبوق شرب المساء والصبوح شرب الصبح. كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما فجئت فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أهلا أو مالا فانتظرت حتى برق الفجر والقطح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. آخر كان بيشرح بيتكلم فكان من ضمن الكلام يقول كان هذا الرجل بارا بوالدي كان بارا بوالدي حتى إنه ما كان يأكل ما كان يأكل أو يشرب حتى يأكل أبويه أولا. غلط انت كده لخبطت الدنيا ده انت ما جعلتوش بر بوالديه ده انت خربت الدنيا. يقول لا يأكل حتى يأكل أبويه أولا يعني الأول يأكل أبوه أمه هو يعني يروح يذهب فيأكل أباه ويأكل أمه وبعد ما يأكل يروح يحل بقى بأشياء أخرى. كيف يمكن هذا؟ إن الدعوة أمانة في أعناقنا نحن مطالبون بأن نحترم أنفسنا وأن نقيم اعوجاج ما ننطق به أمام غيرنا ولله الحمد اللغة لغة ميسرة ليست معقدة وليست صعبة وقواعدها من أيسر ما يكون وقد رددنا في أسبوعنا الماضي على كل الادعاءات التي يحاول أعداؤنا بها أن يوهمون أن لغتنا صعبة ومعقدة وأن قواعدها فوق المستطاع وما إلى ذلك. قمنا بالرد على هذا الكلام ولا حاجة لنا إلى إعادته مرة ثانية. إنما قواعد اللغة قواعد بسيطة جدا بسيطة جدا يمكن للإنسان أن يستوعبها في عدد قليل من الجلسات وينطلق بعد ذلك إلى التطبيق العملي الواقعي. الخطأ الذي يقع فيه كثيرون منا أننا ندرس القاعدة ولا نطبق فتظل معقدة صعبة. لكن خذ قاعدة صغيرة اعرف مثلا أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء مثلا. تقول الطالبان في رفع والطالبين في النصب والجر وبعد ذلك انطلق إلى تطبيقها في الواقع من خلال ما تقرأ في كتاب الله ومن خلال ما تقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرب نفسك على أن تتعامل مع لفظ المثنى إذا جاء مرفوعا بالألف وإذا جاء منصوبا أو مجرورا بالياء. جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. جمع الإناث يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. وهكذا الأمور سهلة والله وميسورة وكل ما هنالك أننا في حاجة إلى أن نتعلم القواعد ببساطة جدا ونتعلم الأصل والأساس فيها ثم نعطي لأنفسنا الفرصة الأوسع والأكثر للتطبيق العملي من خلال ما نقرأه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى ونحن نتحدث عن اللغة أننا في حاجة إلى أن نجمل دعوتنا بالأدب الشعر والحكمة والكلمة المعبرة والمقطوعة الأدبية ذات التأثير البليغ. إن من البيان لسحرا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. فينبغي أن أكون كالنحلة تحط على الأزهار هنا وهناك ثم بعد ذلك تخرج الرحيق وقد استخلصته من أزهار عديدة وأغصان كثيرة
ثم بعد ذلك تقدمه للناس شفاء ودواء. فهذا هو واجبنا، أن نختار ألفاظنا وأن نتكلم اللغة الفصحى. نحذر من الكلام بالعامية، كلام بالعامية لا يتناسب وجلال وجمال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. دعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون كما هي صفة القرآن بلسان عربي مبين، وكما هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. فنتكلم بكلام مضبوط يتسق ويتفق مع القاعدة السليمة التي ما وضعت إلا حين وصل التحريف ودخل التبديل والتغيير في لغة العرب. الأصل والأساس أن العرب كانوا يتكلموا بسليقتهم، كانوا يتكلمون بسليقتهم، ما كان عندهم قواعد، ما كان عندهم قواعد. وأنا أذكر لحضراتكم نموذجا بسيطا حول موضوع السليقة. وعلى فكرة أي إنسان سيدرس القاعدة ويحاول أن يدرب نفسه عليها مرة بعد أخرى سيصبح الأمر بالنسبة له سليقة، يعني يصبح بعد كده يقيم اللفظة دون حاجة إلى أن يرجع إلى القاعدة، لأنها أصبحت سليقة، أصبحت شيئا معتادا على لسانه، فتنفر أذنه من أن تسمع الخطأ، ولا يساعده لسانه على أن ينطق باللفظ الخطأ. فاسمع معي إلى هذه القصة. رجل كان يعلم طفلا سورة المسد، فيقول له اقرأ يا بني تبت يدا، فالولد يقول تبت يداني، تبت يدا، الولد يقول تبت يداني. فأحد الناس كان يمر وسمع المعلم يعلمه فقال له أكمل له الجملة، أكمل له الجملة. القاعدة عندنا في اللغة العربية أن نون المثنى لا تحذف إلا عند الإضافة، نون المثنى ونون جمع المذكر السالم والتنوين في المفرد كل دي بتحذف عند الإضافة إلى ما بعدها. فالمعلم كان بيخطئ، يجيب له المثنى من غير ما يجيب له المضاف إليه، فيقول له تبت يدا، والولد يقول تبت يداني. فلما قال له قل تبت يدا أبي لهب وتب، قال الولد تبت يدا أبي لهب وتب. فالسليقة التي عاش عليها هذا الطفل يتعلم اللغة بسليقته جعلته ينفر من أن يسمع لفظا على غير القاعدة، وأن يعيد اللفظ مصححا لا خطأ فيه. فيا ليتنا مع إخواننا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى نولي هذا الموضوع الاهتمام الجيد، نولي هذا الموضوع الاهتمام الجيد. سيدنا عمر حين سمع بعض الناس كانوا يتبارزون ويترمون يتراشقون بالنبل، فأخطأ بعضهم فقالوا يا أمير المؤمنين حسبنا أننا قوم متعلمين، بيقولوا له كده حسبنا أننا قوم متعلمين. طبعا ده خطأ، مفروض ان المتعلمين دي صفة لقوم مرفوعة، قوم متعلمون. فقال سيدنا عمر قال والله للحنكم في كلامكم اشد علي من لحنكم في رمي، يعني انتوا اخطأتوا بانكم بترموا غلط وانكم انتوا لم تصيبوا الهدف، لكن عندما تكلموا ايضا اخطأوا وقالوا حسبنا أننا قوم متعلمين. فقال والله للحنكم، والله، وهذا يشير أو يبين لحضراتكم إلى أي مدى كان اللحن في اللغة العربية يمثل جريمة لدى هؤلاء. فقال والله للحنكم في كلامكم أشد علي من لحنكم في رميكم. وورد أيضا أن الإمام علي رضي الله عنه كان يضرب الحسن والحسين على اللحن، كان يضرب الحسن والحسين على اللحن، إنهم ينطقوا ألفاظ على غير

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هو القرآن، هو القرآن سر المعجزات، ونبراس الهدى حبل النجاة. تنزل نوره الوضاء حقا، يمزق هديه ظلم الطغاة. به انطلق الرسول بفيض عزم، ينادي في رحاب الكائنات، ويرفع راية القرآن نورا، يضيء سناؤه وجه الحياة، ويبعث في القلوب لهيب شوق إلى الرحمن رب الخافقات، ويعلن سورة القرآن نهجا به اتضح السبيل لدى السرات. تألق مشعلا ينساب فيه جميع الخلق في شتى الجهات، يمهد للشعوب سبيل عيش رغيد ضمن هدي البينات، ويهديهم إلى الإسلام نهجا، ويرشدهم لفعل الصالحات، ويبعث فيهم الإيمان نورا يقودهم إلى مأوى التقاة، إلى الجنات في الأخرى نعيما مقيما للنفوس القانتات.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

بهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

بالمسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

النسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.

يشفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 16 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والثاني من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: تقرير يكشف ارتفاع عدد قتل المخدرات في أستراليا وسط تحذيرات بتفاقم أزمة الإدمان بين المراهقين. كامبرا: إنجاز صحي يقرب أستراليا من القضاء على سرطان عنق الرحم، لكن نوعا آخر يظهر في سن مبكرة. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، الرصاصة الأخيرة على أوسلو، كيف يخطط اليمين الصهيوني لابتلاع الضفة بالكامل. فلسطين المحتلة القدس، مستوطنون يقتحمون الأقصى بهتافات استفزازية، وعضو بالكنيسة يدهم مدرسة للأيتام. سوريا تعتقل ضابطا كان مسؤولا عن تصنيع قنابل السارين. قطاع غزة، حتى القبر والكفن أصبح حلما للغزيين. مدينة غزة، وقفة تضامنية في غزة مع الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية ويصيب ويعتقل عشرات في الضفة. اتفاق غزة، 9 أشهر على اتفاق غزة، ما الذي تحقق وما المستقبل؟ فلسطين المحتلة غزة، بينهم طفلة، استشهاد 3 من عائلة واحدة بقصف صهيوني على غزة. فلسطين المحتلة غزة، بين الركام والقوارض، عائلات غزة تخاطر بالعيش في طوابق آيلة للانهيار. بيانات تكشف، بيانات تقول إيران استهدفت ناقلتين إماراتيين بهرمز دون حمولة نفطية. الاحتلال الصهيوني، رصاص وعنف جنسي بالزنازين، هل دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة أخطر؟ فلسطين المحتلة غزة، احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ الهجمات الإيرانية تدفع شركات الشحن إلى تجنب ممرات هرمز المدعومة أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يرفض تحديد مهلة وطهران تؤكد لا تفاوض والأولوية للدفاع. روسيا تستعد لحرب شعبية، وأوكرانيا تبدل العباءة الأمريكية. نيويورك، دعوة قضائية ضد إدارة ترامب بسبب موقفها من الجنائية الدولية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: كشفت أرقام حديثة أن المخدرات تقتل شخصا واحدا في أستراليا كل 3.5 ساعات. هذا ما جاء في دراسة كشف عنها معهد بينينغتون، وجاء فيها أن العام 2024 كان العام الأكثر والتي تسببت في وفاة أكثر من أوفردوزس دموية بسبب وفيات جرعات المخدرات الزائدة، أو إلى 2500 أسترالي في ذلك العام. فما هي أبرز الأسباب التي تدفع الناس خاصة المراهقين للوقوع في براثن الإدمان؟ وما الذي يمكن القيام به للحد من أعداد الضحايا؟ كامبرا: يكاد سرطان عنق الرحم يختفي من جيل كامل من النساء الأستراليات، إذ يكشف تقرير وطني جديد أن المرض يتراجع تدريجيا بين الفئات العمرية المختلفة، وبين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عاما، انخفض معدل الإصابة من 9.3 حالات لكل 100,000 امرأة في عام 2013 إلى معدل متوقع يبلغ 0.5 حالة في عام 2025، أي بتراجع يقدر بنحو 95%. فقد تضاعفت حالات سرطان الأمعاء نحو 3 مرات بين الأستراليين في 30 سنوات من العمر خلال الأعوام 25 الماضية، رغم تراجع المرض في جميع الفئات العمرية الأكبر سنا. ويعد سرطان الأمعاء النوع الوحيد بين السرطانات التي تصيب هذه الفئة العمرية الذي ترافق فيه ارتفاع أعداد التشخيصات مع زيادة الوفيات. أما الآن أحبة في الله، ننتقل وحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، أطلق الكيان الصهيوني ما يصفه محللون بالرصاصة الأخيرة على ما تبقى من اتفاق أوسلو في مصادقتها على بؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد المستوطنات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو منذ أواخر 2022 إلى 104 مستوطنات. ويأتي هذا التصعيد المتسارع ليكشف عن تحول استراتيجي تقوده حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني لضم الضفة بالكامل وإنهاء خيار حل الدولتين، وسط تساؤلات ملحة حول خيارات المواجهة الفلسطينية ومآلات المشهد في ظل العجز الدولي والتقصير العربي. فلسطين المحتلة القدس. اقتحم مستوطنون صهيونيون أمس باحات المسجد الأقصى المبارك وسط تصاعد الانتهاكات الصهيونية التي بلغت 26 اقتحاما للمسجد خلال شهر يونيو حزيران الماضي. وقالت محافظة القدس في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك مرفقا بمقطع مصور للاقتحام إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ورددوا أغاني وهتافات استفزازية داخل باحاته. سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية والمسؤول السابق عن مستودعات غاز السارين خلال عهد النظام البائد. وقالت الوزارة في بيان إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية، وأشارت إلى أن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417. قطاع غزة. يواجه قطاع غزة أزمة دفن غير مسبوقة بسبب امتلاء المقابر وتجريف الآلة العسكرية الصهيونية العشرات منها خلال الحرب والنقص الحاد في الأكفان، مما دفع الأهالي نحو خيارات قاسية منها دفن عدد من الموتى في القبر الواحد أو إنشاء مقابر طارئة عشوائية في الساحات وداخل خيام النازحين. مدينة غزة. نظمت الكوادر الصحية وممثلو وزارة الصحة الفلسطينية وقفة تضامنية في ساحات وبين أنقاض مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة دعما للأطباء والكوادر الطبية المعتقلين في السجون الصهيونية، وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن زملائهم الأسرى، كما نددوا بظروف اعتقالهم واستمرار احتجاز المئات من الطواقم الطبية منذ فترات طويلة. الاحتلال الصهيوني. صعد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم واقتحاماتهم ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابات وتوقيف العشرات وهدم منازل ومنشآت. فقد هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واعتدوا على سكانه بالضرب، وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة منهم بجروح وكسور. اتفاق غزة. فجوة هائلة تأخذ يوميا بالاتساع بين ما دونه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي والواقع الميداني المرير على الأرض. وطوال 9 أشهر خلت، أي منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت 2 عامين في القطاع، لا يزال الاتفاق عالقا في مرحلته الأولى دون أن يشهد تقدما نحو المرحلة الثانية التي تفرض استحقاقات واضحة على الاحتلال الصهيوني، في حين تعلن بدلا من ذلك خططها للتوسع والعودة إلى الاستيطان في القطاع. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون فجر أمس بغارة جوية صهيونية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة مروحية صهيونية استهدفت منزلا لعائلة أبو قاسم في محيط دوار البركة غربي دير البلح. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. تفاقمت أزمة الإيواء في مدينة غزة ما دفع عشرات الأسر إلى الإقامة في الطوابق العليا لمباني متضررة ومهددة بالانهيار في ظل غياب البدائل السكنية ونقص الخيام والمساعدات الأساسية، رغم المخاطر اليومية التي تحيط بهم جراء القصف المستمر والأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم. وقال المواطن فضل رحيم إنه اضطر للإقامة مع أسرته داخل منزله المتضرر رغم الخشية من انهياره بعدما لم يحصل على خيمة أو شادر أو فرش أو أغطية، موضحا أن أوضاعه المعيشية تحول دون شراء مستلزمات الإيواء في وقت يعيش فيه أطفاله وسط مخاطر انهيار أجزاء من المبنى ووجود الزواحف والقوارب داخله. بيانات تكشف. كشف تحليل بيانات الملاحة وصور الأقمار الصناعية الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أن ناقلتي النفط مومباسا بي والباهية اللتين استهدفتهما إيران لم تكونا تحملان شحنتيهما النفطيتين الرئيسيتين لحظة الاستهداف أثناء أبحارهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز. الاحتلال الصهيوني. تصاعدت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وسط تزايد الاتهامات الموجهة للكيان الصهيوني بشأن ظروف اعتقالهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسات حقوقية فلسطينية أن الانتهاكات دخلت مرحلة أكثر خطورة مع استمرار تصاعد الاعتداءات الجسدية والجنسية بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق الأساسية. فلسطين المحتلة غزة. تتزايد وتيرة التصعيد العسكري الصهيوني في غزة من خلال القصف والاغتيالات على الرغم من الهدنة السارية منذ أشهر، بينما تشير تصريحات المسؤولين الصهيونيين إلى أن تل أبيب مصممة ليس فقط على عدم الانتقال إلى المراحل التالية من خطة وقف الحرب، بل ربما إلى ما هو أبعد من ذلك وسط التلويح بالعودة إلى الاستيطان. الحملات الإيرانية

0: سنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم، لكنه عاد وأكد أنهم سيهزمون قريبا جدا. روسيا. وصف الكاتب السياسي الروسي فالنتاين فيليبوف الخبراء الروس الذين يقولون إن الحرب مع أوكرانيا ستنتهي في الخريف بأنهم إما غير صادقين أو لا يريدون مواجهة الواقع. وفي تعليق لموقع نوفوروسيا يرى الكاتب أن هناك أسبابا رسمية للتفاؤل لدى بعض المراقبين كتلاشي المساعدات الغربية لكييف وتقدم القوات الروسية، لكن هذه مجرد نظرة سطحية، لأنه إذا تم التعمق في الأوضاع سيتضح أن الحرب في بدايتها. الخبر الأخير في هذه النشرة من نيويورك. قامت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي وتحالف دافع الضرائب ضد الإبادة الجماعية أمس برفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جراء عقوبتها المفروضة على قضاة للمحكمة الجنائية الدولية. وذكرت الدعوى أن العقوبات المفروضة على قضاة بالمحكمة تنتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير، وذلك في أعقاب حملة دبلوماسية أطلقها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع تهدف إلى تفكيك الجنائية الدولية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. تقرير يكشف ارتفاع عدد قتل المخدرات في أستراليا وسط تحذيرات بتفاقم أزمة الإدمان بين المراهقين. كامبرا. إنجاز صحي يقرب أستراليا من القضاء على سرطان عنق الرحم، لكن نوعا آخر يظهر في سن مبكرة. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني. الرصاصة الأخيرة على أوسلو، كيف يخطط اليمين الصهيوني لابتلاع الضفة بالكامل. فلسطين المحتلة القدس. مستوطنون يقتحمون الأقصى بهتافات استفزازية، وعضو بالكنيسة يدهم مدرسة للأيتام. سوريا. سوريا تعتقل ضابطا كان مسؤولا عن تصنيع قنابل السارين. قطاع غزة. حتى القبر والكفن أصبح حلما للغزيين. مدينة غزة. وقفة تضامنية في غزة مع الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال. الاحتلال الصهيوني. الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية ويصيب ويعتقل العشرات الضفة. اتفاق غزة. 9 أشهر على اتفاق غزة، ما الذي تحقق وما المستقبل؟ فلسطين المحتلة غزة. بينهم طفلة، استشهاد 3 من عائلة واحدة بقصف صهيوني على غزة. فلسطين المحتلة غزة. بين الركام والقوارب، عائلات غزة تخاطر بالعيش في طوابق آيلة للانهيار. بيانات تكشف. بيانات تقول إيران استهدفت ناقلتين إماراتيتين بهرمز دون حمولة نفطية. الاحتلال الصهيوني. رصاص وعنف جنسي بالزنازين، هل دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة أخطر؟ فلسطين المحتلة غزة. احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ الهجمات الإيرانية تدفع. الهجمات الإيرانية تدفع شركات الشحن إلى تجنب ممرات هرمز المدعومة أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يرفض تحديد مهلة، وطهران تؤكد لا تفاوض والأولوية للدفاع. روسيا. روسيا تستعد لحرب شعبية، وأوكرانيا تبدل العباءة الأمريكية. نيويورك. دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب موقفها من الجنائية الدولية. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة طقس ممطر، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 10 درجات. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك

اي بي، رقم بي اس بي 082124، رقم الحساب اكونت نمبر 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك ويستباك، اسم الحساب إسلامك ريليف، رقم بي اس بي 032070، رقم الحساب أكاونت نمبر 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النوي سنتر في مكان الريفرنس.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا التاسع بعد الثلاثين في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، موضوعنا عنوانه الضحك في الميزان. الضحك في الميزان. أحبتي في الله، لا شك أن الدعابة المهذبة والفكاهة المؤدبة والمزحة الحلوة من الأمور التي تدخل السرور على قلوب الناس، بل وترطب من جفوة الحياة في زمان اشتدت فيه مشقات الحياة. البسمة الحلوة صدقة تخفف من الأحزان، تزيح بعض الهموم، والإسلام كدين لا يرى بأسا أبدا في أن يروح الإنسان عن نفسه بين الحين والحين بالمزحة الحلوة، بالطرفة المؤدبة الصادقة التي لا تخدش الحياء. ولكن ومع الأسف، يظن الكثير من الناس أن الإنسان إذا التزم بدينه لابد وأن يقطب في جبينه وأن يعبس بوجهه. كثيرون إذا التزم الواحد منهم بدينه تراه عابس الوجه، جاف الطبع، غليظ العبارة، فظ. وأنا أقول لا ومئة ألف لا. إن الإسلام يا عباد الله ما جاء إلا بالبشر، بالسرور، بالحبور، بالفرح، بشرح الصدور. أولم يمتن ربنا جل جلاله على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ألم نشرح لك صدرك؟ هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول دائما بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكان صلى الله عليه وسلم تعجبه الكلمة الطيبة ويحب الفأل الحسن، وكان من أكثر الناس تبسما، وكانت فيه دعابة، وكان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، ولا يقول إلا حقا. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، تمزح معنا، تلاطفنا، إنك تداعبنا. قال: إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حقا. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وروى الإمام الترمذي في سننه وحسنه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وروى البخاري في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. تخيل صحابي يقول لك عمر النبي ما شافني إلا وضحك في وشي، وما رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. هكذا كان نبينا يضحك، وكان ضحكه تبسما، كان يضحك لإشاعة البشر والسرور بين أصحابه، كان يضحك لإقرار حق، كان يضحك سرورا ببعض أعمال الصحابة الصالحة، كان يضحك لتيسير وصول معلومة، بل كان يضحك لضحك رب العالمين. ربنا يضحك، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهكذا كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم سمحة في أحكامها، يسيرة. هكذا كان نبينا، البشر على محياه، البسمة لا تفارق وجهه، اليسر في شريعته، البشر في كلامه. وكان إذا ابتسم صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه الشمس، وكان إذا ضحك كأن وجهه كفلقة القمر صلى الله عليه وسلم. تعرفون يا عباد الله بماذا ودع النبي أصحابه؟ ودعهم ببسمة. الناس اللي غاوية الغم، بقول لها النبي محمد ودع الصحابة ببسمة. لما تعافى بعض الشيء من مرضه الذي مات فيه، قام وكشف الستر ونظر إلى أصحابه وهم يصلون، قال أنس: فنظر إلينا وابتسم كأن وجهه ورقة المصحف، وشه منور. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الضحك نعمة امتن الله بها على البشر. الضحك نعمة، أيوة. الضحك غريزة، أيوة. إن الضحك غريزة لها قيمة عظيمة في حياة الإنسان، بل هي نعمة امتن الله بها على البشر. أولم يمتن ربنا علينا بقوله: وأنه هو أضحك وأبكى. ده الضحك ده نعمة ربنا امتن بها علينا، وأنه هو أضحك وأبكى. ولذلك تميز الإنسان عن سائر سكان الأرض بالضحك. عمرك شفت حيوان بيضحك؟ هل رأيت أسدا يضحك؟ هل رأيت فأرا يضحك؟ هل رأيت فهدا يضحك؟ يضحكون فقط في كتب القراءة. يقولك فضحك الأسد وقال ها ها ها. أنت بس اللي تضحك. الضحك نعمة امتن الله بها على البشر، وقال: وأنه سبحانه هو أضحك وأبكى. والعرب من أجدادنا كانوا يحبون الضحك. العرب كانوا يحبون الضحك ويهشون للضاحكين، ولذلك سموا أبناءهم بالضحاك: البسام، باسم، طلق، بشر، بشير. كانوا يحبون الضحك، وكانوا يمدحون الرجل فيقولون: إن فلانا ضحوك السن، إن فلانا بسام المحية، إن فلانا هش الوجه. كان العرب يحبون الضحك ويسمون أبناءهم بأسماء فيها صفات من الضحك، ويهشون للضاحكين: البسامين. وإلى الآن العرب من المسلمين، بل كل الناس، يذمون الرجل كالح الوجه، ولك فلان ده كشري، أعوذ بالله يا شيخ، عبوس، كالح الوجه. إلى الآن تجد بعض الناس يقول لك: والله يا عم الشيخ أنا النهاردة اصطبحت بوش واحد، وش كده ما شاء الله بيضحك، سراني، بصيت في وشه كده صدر انشرح، والله وشه بيضحك صبوح، وجهه صبوح إلى الآن. ويقول لك: أنا اصطبحت النهاردة بوش واحد كالح كشري، وراجل وشه بينقط غتاتة، لو عصرناه يعمل عصير رخامة فيه الإصانص، المادة الخام بتاعة الرزالة. في ناس كده وشه كده يديك الانطباع ده. الجماعة اللي بيتشاؤموا، والتشاؤم شرك، التشاؤم شرك، التشاؤم شرك، يقول لك: وشك يقطع الخميرة من البيت، هذا حرام. لكن يتشائم من الوجه الكالح يقول له: ما اصطبحنا بوش مين النهاردة، هذا حرام، هذا شرك. لكن ليه نكشر في وش بعض؟ ليه ما نوزعش البسمة على وجوه من نلقى من المسلمين؟ يا أخوانا التبسم في وجوه الخلق من الدين، عبادة، عبادة، عبادة مهجورة. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وروى مسلم وأحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من المعروف يا مسلمين، هذا من العبادة المهجورة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبتسم في وشه. هكذا فليكن حال المسلم. كم من بسمة كانت سببا في إزالة هم وكشف غم وإدخال سرور على قلب مسلم، ولذلك عدها رسولنا من العبادة، من الصدقات، ومن المعروف. ما أجمل أن نشيع هذا السلوك بين المسلمين، فتستقبل الزوجة زوجها بالابتسام. في أحلى من كده؟ زوجك يطرق عليك الباب، تفتحي أرجوك لله، ابتسمي في وشه. راجل تعبان عنده مشاكل في الشغل، كان جاي متعلق على أتوبيس، على باب الأتوبيس مش لاقي من زحمة المواصلات، رجع إلى البيت وقد كد وكدح ونصب وتعب في طول النهار، محتاج لما يفتح الباب إلى وش بيضحك. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المرأة الصالحة بماذا وصفها؟ الأكثر النساء صياما، صلاة، علما، أبدا والله. قال: إذا نظر إليها سرت. لما زوجها يبص لها كده بيفرح، بتقابله بالبشر، بتضحك في وشه، مش تقابله بمشاكل العيال، هذا فعل وهذا فعل. ما أجمل أن نشيع هذا السلوك بيننا، فتستقبل الزوجة زوجها بالابتسام. الزوج يدخل فيدخل معه السرور والفرح إلى البيت، يدخل عياله مستنينه على أحر من الجمر، هذا يصعد فوق كتفيه، وهذا يتعلق في عنقه، يضاحك هذا ويلاعب هذا ويبتسم في وجه الزوجة. كتير من الرجالة مش كده، يعني زوجها استضاف بعض الناس وجلس معهم في مجلس الرجال، والزوجة تسمع صوت ضحكه عاليا، من يضحك ويقهقه. فلما انصرف الضيوف ورجع إلى بيته، أعوذ بالله، كأن رخامات ورزالات وغلاسات العالم حطت على وجهه. يا أخي حرام عليك، دي مراتك، أولى الناس منك بهذه البسمة. لابد أن نشيع هذا السلوك. الطبيب، ليه الطبيب ما يقابلش المريض بابتسامة؟ في واحد دكتور على قده، تقول لي فلان نوديك للطبيب المشهور، لك لا لا، أنا عايز الراجل أبو البسيط ده، كلامه بيريحني، وشه بيضحك، أما بشوفه بخف. والله في ناس بتقول كده، وفي طبيب كشري يأس، شكله ييأس المريض. حرام عليكم يا أخوانا، تبسمك في وجه أخيك صدقة. المدرس الممتحن نفسي يضحك في وش الطالب، يقول اقرأ يا أعمى، يا راجل حرام عليك، ابتسم في وش التلميذ عشان صدره ينشرح ويركز ويحل. البياع لما يبتسمش ويبقى سمح، رحم الله عبدا سمحا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. من كل ما فات نقول: البشر، السرور، البسمة، الضحكة الصادقة من الدين، من الدين. لكن الشرع وضع للمزاح قيودا لا بد أن نلتزم بها. المزاح مقيد بقيود شرعية، إذا انضبط بها فهو مباح، بل مع النية الصالحة يتحول من المباح إلى العبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا لم ينضبط المزاح بهذه القيود، قد يتحول من المباح إلى الحرام، بل من الممكن أن تتسبب كلمة يقولها الرجل مازحا ليضحك بها جلساءه، من الممكن أن تهوي به هذه الكلمة 70 خريفا إلى أن يستقر في قعر النار وبئس القرار. خد بالك، ممكن مزحة توديك النار، ممكن. روى ابن أبي الدنيا وغيره والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية أبعد من الثريا، والثريا نجم بعيد بعيد. كلمة، نكتة، مزحة، ودت واحد النار واستقر في قعرها. وعشان كده العلماء وضعوا قيود شرعية للمزاح، منها ويريتنا نكتب ويريتنا نفهم ونركز، منها أولا بلا إفراط، ما نفرطش في المزاح. الإسراف في أي شيء مباح نهى الشرع عنه، تجاوز الحد في المباح حرام. قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تتجاوزوا حد الاعتدال. فأنت بتمزح لا بأس، بشرط أولا أن يكون بلا إفراط. روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. يبقى امزح بالحق أول شرط بلا إفراط. كان عمر رضي الله عنه يقول كلام يكتب بماء الذهب أو ينقش بالإبر على مآقل البصر. اسمع، قال عمر: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح أكثر من المزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه مات قلبه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. وطي التلفزيون.
1: ازيك يا شيخ مصعب؟
0: الحمد لله.
1: حاضر. ازيك يا شيخ مصعب؟
0: الحمد لله.
1: الله يخليك.
0: وياك.
1: انا عندي والد والله عنده 73 سنة.
0: ربنا يبارك في عمري على طاعته.
1: فهو بيضحك كتير جدا.
0: اضحك الله سنة.
1: واخد بال حضرتك؟
0: ايوه.
1: ف يعني انا بتضايق قوي من كثرة الضحك، حتى هو لما بيخرج من الجامع تلاقي الشباب ملمومين حواليه وقاعدين يضحكوا. ده بيضايقني. لكن لما بيكون معانا في البيت وبنضحك مع الوالد والوالدة واخواتي وكده، ده ما بيضايقنيش. لدرجة ان الاطفال وهو رايح الغيط الساعة 8:30 الصبح بيتلمع حواليه علشان يضحكهم. والحمد لله هو بيقول لي ان الضحك ده هو يعني بيغذي روحي وبيديني الصحة.
0: طيب، تابع معي الحلقة واسمع هذه القيود الشرعية وانتبه واكتبها عشان تعرف الحكم ان شاء الله. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
2: ازيك يا اخي مصطفى؟
0: الحمد لله.
2: جزاك الله كل خير.
0: بارك الله فيك.
2: ربنا يفتح عليك ان شاء الله.
0: تفضل.
2: حضرتك انا عندي سؤال الله يبارك فيك يا شيخ، محيرني من فترة جامدة يعني.
0: تفضل.
2: انا شغال في شركة بتوزع، حضرتك عارف، كشف الفيزا بتاع البنك. الشركة دي شركة بريد قطاع خاص.
0: عفوا حبيبي في الله، بتوزع ايه؟
2: بوزع حضرتك جوابات، يعني حضرتك احنا شركة بريد. ما بنوزعش غير حاجات البنوك بس. كشف حساب، فيزا، شيكات للناس، كل معاملاتها معاملات بنوك بس فقط لا غير. فانا شغال في الشركة دي بقى لي فترة. فانا معايا قرش طيب غير الشركة، انا معايا مثلا حوالي 20,000. يعني معامل من الشركة دي مبلغ حوالي مثلا 10,000، دول 30,000. انا فاصل المال ده عن المال ده. حتى لما بيحصل ربنا بيكرمني بزكاة المال او زكاة صدقة صدقة صدقة او اي حاجة، بطلع من الفلوس اللي هي ايه الربح اللي انا مش شاكك فيه. ده ربح انا شاكك فيه ال 10,000 دول بالنسبة للشغل بتاع الشركة دوت. انا حضرتك لو حبيت ان انا اعمل مشروع والمشروع دوت مثلا هيكلفني 30,000، هل يجوز ان انا اضم ال 20 على 10 بتوع مبلغ بتاع الشركة اللي انا شاكك في مالها دوت اني اعمل مشروع وربنا يكرمني ان شاء الله وابع بعيد عن الشركه، ولا العامل فيها جائز، ولا ايه شايف ايه حضرتك؟
0: طيب تابع معي ان شاء الله.
2: بارك الله فيك يا مولانا.
0: اعزك الله. اتصل اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضلي.
3: لو سمحت يا شيخ مصعب انا اسالك سؤالين بس هما بره الحلقه.
0: لا بس
3: هل يجوز ان العيون الواحدة منتقبة ممكن تكشف عند طبيب عيون؟ هي ما فيش في واحدة في البلد بس هي في موجودة برا البلد.
0: طيب
3: هل يجوز يعني ولو كشفت وشها في يجوز ولا ما يجوز؟
0: حاضر. السؤال الآخر.
3: والسؤال الثاني هي النفاس لمدة معينة بتزيد عنها ممكن ولا لحد معين ولا ايه بالظبط؟
0: حاضر يا فندم. حاضر
3: ماشي شكرا.
0: جزاكم الله خير. عليكم السلام. اتصل آخر يا إخواني. استأنف. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: ازيك يا شيخنا؟
0: الحمد لله.
4: بارك الله فيك. أسأل الله العظيم
0: وفيك
4: يزيدك علما وعمرا إن شاء الله.
0: أعزك الله.
4: حضرتك بالنسبة لصفة عند صفة الصلاة عند قول سمع الله لمن حمده.
0: نعم.
4: برا الناس يعني ترفع يديها بصفة الدعاء وتقول ربنا ولك الحمد والشكر.
0: نعم.
4: وتمسح وجهها وسائر جسدها.
0: نعم.
4: فأريد من حضرتك أن تبين الصفة الصحيحة والقول الصحيح.
0: حاضر يا أخي.
4: حتى يراه الناس.
0: عزك الله.
4: وأرجو أن تدعي لي أن يرزقك من الله.
0: طيب تابع معي. السلام عليكم. السلام عليكم. استأنف يا أخواني. قلت يا عباد الله لقد وضع أهل العلم قيودا شرعية للمزاح إذا انضبط الإنسان بها فمزاحه مباح أو قد يتحول مع النية الصالحة إلى عبادة. لا تنسى أن النبي اعتبر البسمة من المعروف ومن الصدقات، وإن لم ينضبط بها المزاح تحول من مباح إلى حرام، بل قد تتسبب كلمة في مزحة لإهواء الإنسان إلى النار 70 خريفة. أنا بقول الشرط الأول الذي ذكره أهل العلم أن لا يكون بلا إفراط، مش عشان نفرط في المزاح، وينبغي هذا لا سيما للدعاء ألا يسرفوا في موضوع المزاح. مطلوب من الداعية ألا ينقبض عن الناس ويتجهم فيرمونه بالكبر، يبقاش على طول كشري كشري كشري ينفر الناس في دين رب العالمين، متجهم دايما حواجبه راكبة على بعض، دايما تحس انك قاعد جنب فرن بوتاجاز مولع. لا، كذا ينبغي على الداعية ألا ينبسط كل الانبساط فتسقط هيبته ويستخف به الناس، إنما الاعتدال. القدوة في هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان يبكي كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعدة إلى الصعودات يعني الصحراء تجأرون إلى الله. قيل لسفيان بن عيينة المزاح هجنة؟ الواحد اللي بيمزح ده ما عندوش مروءة؟ المزاح هجنة؟ قال بل سنة، بل سنة، ولكن الشيء في من يحسنه ويجعله في موضعه، في من يحسنه ويجعله في موضعه. فأنت كداعية إذا مزحت فلا بأس، مزحة بالحق، لا تخدش حياء من أجل إيصال معلومة، من أجل تبسيط الأمور للناس بلا تكلف سخيف ولا ممل ولا إفراط. وكل علماءنا الأكابر على هذا النحو. شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في الحرم المكي يمازح الناس وجلسنا بين يديه ورأينا هذا، كان يمازح الناس بالحق، وهذا قليل قليل وبهدف إيصال معلومة أو تيسير فهم، فلا بأس بهذا إن شاء الله. الشيخ كشك الله يرحمه سمع فتوى عجيبة، وكان رجل عجيب رحمه الله، واحد بيقول له أفتان البعض بجواز الإفطار في نهار رمضان من أجل لقاء القمة، لعب كورة في نادي كبير الأهلي أو الزمالك، بيقول أفتانا واحد بجواز الإفطار في نهار رمضان ونحن في بلدنا عشان الكرة، لأن الكرة بقت شغل وده عمل شاق فيجوز. يسأل الشيخ كشك بقول يجوز؟ قال له يا ابني اللي افتاك ده مين؟ ده يجوز على مذهب بوشكش. طبعا مش عايز بوشكش، لكن هو عايز يتهكم. وهناك كلام في لغة العرب كلام مجازي وكلام حقيقي، يعني الملائكة لما توبخ أبا جهل في النار وتقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل يقصدون ظاهر اللفظ؟ لا ورب الكعبة، في مجاز في اللغة يا أخوانا، ده بيوبخوه يوبخونه، فلا بد أن نلتفت لهذه الأشياء. يبقى الشرط الأول بلا إفراط. الشرط الثاني لابد أن يكون المزاح بالحق، فيش في كذب، بالحق. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حقا. ففيش حاجة عندنا اسمها سمعت آخر نكتة هذا بهتان، سمعت آخر نكتة دي بهتان. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته. فقال أحدهم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه غير وإن لم يكن فيه فقد بهته. إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. معظم بتوع النكت وعين في البهتان، من يخترع نكات على الناس تسخف من عقول الناس وترمي الناس بالحمق والغباء وكذا، هذا بهتان كبيرة من الكبائر. النبي كان بيمزح بالحق. اسمع اسمع إلى هذا الحديث الحسن الصحيح عن الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، اللهم صل على محمد، يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: أخبروها أنه لن يدخل الجنة عجوز. فولت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنه لن يدخل الجنة عجوز، إن الله عز وجل قال: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذه مزحة بالحق. عجوز يخش العجوز عايز مستشفى، المسبك ممنوع، الحلوى ممنوعة، الجنة محتاجة صحة وعافية عشان تعرف تتمتع. جنة من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذه مزحة من النبي محمد بالحق. فهذا هو الميزان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فضلي.
5: أول حاجة جزاك الله كل خير أنت من القناة وأي حد بيسعى أن يهدي الناس لوجه الله.
0: ليس أكرمك الله.
5: أنا كنت عايز أسأل لحضرتك يعني في مشكلة متكررة كتير قوي في معظم البيوت المصرية.
0: خير.
5: والدنا تركنا وإحنا صغيرين جدا صعادة أمي، ولا كأنه كان مخلف أو أي حاجة من دي خالص.
0: عفوا يا أختي الكريمة أنا مش سامع كويس، هتقولي والدك عمل إيه؟
5: سابنا من احنا صغيرين جدا. والحمد لله يعني ربنا كرمنا بام يعني مش قادره اقول لك او فيها حقها.
0: الحمد لله.
5: وكان اهلها الحمد لله برضو كانوا ناس مقتدرين وشالونا فعلا يعني جوه عيونهم زي ما بيقولوا. المشكله دلوقتي ان احنا الحمد لله كبرنا وتربينا والناس كلها الحمد لله الحمد لله والله والفضل لله اولا ثم امي ثانيا، يعني اي حد بيعرفنا بيشكر في ادبنا واخلاقنا وتربيتنا وديننا قبل كل ده.
0: الحمد لله.
5: الحمد لله اتخرجنا واتجوزنا وخلفنا والحمد لله كل ده من امي واهلها. ابويا كان من واحنا صغيرين امي كانت تقول لنا اسالوا عليه بس بنروح له، بس هو ما كانش بيقابلنا ما كانش بيشجعنا على كده. يقعد يسب في أهلي ومش تربيتنا مش عاجباه ومش عاجبه أمي ولا أهلها ولا الكلام ده كله.
0: كويس.
5: بنروح ونقطع يعني لأننا برضو مش قادرين نسمع الكلام ده عليهم. بنقطع ما بيسألش علينا، نرجع نروح تاني يقابلنا وحش نقطع يعني.
0: السؤال بقى إيه؟
5: لغاية ما كبرنا فبعدين بقينا نسأل عليه. عايزنا هو طبعا كان اتجوز وخلف عايزنا نشيل هم بنته التانية.
0: يعني انتم مقتدرين، انتم ربنا ميسر لكم الحال وبنته فقير.
5: معلش انا مش سامع صوت حضرتك.
0: بقول لحضرتك انتم ربنا ميسر لكم وبنته اختكم.
5: ما انا عارفة، ما هو ديت والله على راسنا يعني ان احتاجت اي حاجة، بس بس المشكلة ان هو يعني ايه، يعني كل همه ان احنا نفكر فيها، لكن هو مش عايزنا لينا احنا. طيب. هو اصلا ما بيسألش علينا دلوقتي برضو، ان يكلمه برضو بيسب في امنا.
0: خلاص الرسالة وصلت. انا فهمت انت قصدك ايه. الرسالة وصلت يا اختي، انا هجاوبك ان شاء الله.
5: طب مش
0: ابشري ان شاء الله. بارك الله فيك وعليك، اكرمك الله. اتصال اخر يا اخواني ولا نستأنف؟ نستأنف. بارك الله فيك. قلنا القيود الشرعية التي وضعها اهل العلم للمزاح، واحد الا يكون بلا افراط، ثانيا ان يكون بالحق ليس فيه كذب، ثالثا الا يورث ضغائن. ممكن واحد يمزح معاك بطريقة تكرهك فيه، بسخف يفزعك يخوفك يقول لك انا بمزح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نظر إلى مسلم نظرة تخيفه أخافه الله يوم القيامة، فيفزعك ولك بمزح، هذا حرام شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. يقولك لو واحد يخضك يستخبلك في مكان ويصدر صوت معين يفزعك يهوشك هذا حرام، ده مش مزاح. وهذا موجود في الأعياد، تلاقي بقى الشباب السخيف اللي يرمي صاروخ ينفجر تحت أقدام الرجال والنساء، اللي يرمي بومب، اللي يلعب بالسيارات وجماعة بتوع التفحيط في الخليج ويضيقون على الناس، هذا حرام شرعا، ده مش مزاح، هذا يورث ضغائن، هذا شرعا حرام. ومنه التنابز بالألقاب، واحد اسمه كذا يوم زمايله يقولوا يا خيشة يا دومة يا، احنا بنهزر بنضحك، هذا حرام شرعا، لأن الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب. هذا المزاح حرام لأنه يورث ضغائن. بل من حقوق الأخوة في الله ألا تنادي على أخيك إلا بما يحب، بأحب الأسماء إليه. قال الفاروق رضي الله عنه ثلاثة يصفين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام وتفسح له في المجلس ولا تناديه إلا بما يحب. يبقى الشرط الأول بلا إفراط، ثاني بالحق، ثالث لا يورث ضغائن، أربعة ألا يذهب بالوقار. هتضحك هتبتسم وماله، بس برضو وقار المسلم، وقار المسلم، المسلم وقور. اسمع إلى ما تقوله أم المؤمنين عائشة والحديث رواه البخاري، تقول رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. اللهوات جمع لهاء، واللهاء قطعة اللحم المعلقة في أعلى الحنك. يعني النبي لما كان يضحك كان ضحكه تبسم، ما كانش يفتح فمه، ما كانش يقهقه ويضرب كفا في أختها وينقلب على قفاه كما يفعل بعض المهرجين الآن. فين وقارك؟ يقولك فضحك حتى بدت نواجزه. أي النواجز؟ الأنياب، مقدم هذه الثنايا كده، ما كانش يفتح بقه، عمرها ستين عائشة ما شافته كده. يبقى برضه يكون المزاح لا يذهب بوقار المسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم في حياته مواقف وإن قلت إلا أنها تدل على خفة ظله، على روحه الحلوة، على الدعابة بالحق، على المزحة المؤدبة، على الفكاهة المهذبة. منها ما كان يحصل في بيته. روى أبو يعلى رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها أتت بخريزة طعام إلى النبي في يوم سودة وفي بيت سودة. خريزة دقيق وعليه قطع لحم صغيرة، فاغتاظت سودة وغارت، فقالت عائشة كلي يا سودة، قالت لن أأكل، قالت والله لتأكلين أو لألطخن وجهك بها والنبي جالس، فقالت سودة والله لن أأكل. فما كان من أم المؤمنين عائشة إلا أن وضعت يدها في الطعام ولطخت ببعضه وجه سودة، فنظر النبي إلى سودة وأخذ يضحك، والشاي عليه دقيق ولحمه قاعد يضحك. ثم وضع يديه على يدي عائشة وقال الآن يا سودة افعلي فيها كما فعلت معك. فلطخت سودة وجه عائشة بهذا الطعام، فنظر النبي إلى وجه سودة وإلى وجه عائشة وأخذ يضحك، وسودة تضحك وعائشة تضحك. أدي النبي ما كانش معقد في بيته، ما كانش كشري، كان بيمزح بالحق. حتى سمعوا صوت عمر يدنو من الباب يصيح يا عبد الله، فظن النبي أن عمر سيدخل فقال لهما كوما فاغسلا وجهيكما. ومن يومها وعائشة تهاب الفاروق رضي الله عنه. أدي النبي، أدي بيته، أدي روحه الحلوة. أم أيمن قالت له مرة يا رسول الله أريد دابة أركب عليها، والحديث رواه ابن سعد في الطبقات، قال سأحملك على ابن ناقة، سأحملك على ابن ناقة. سودة أم أيمن حبشية لا تعرف دهاليز اللغة، فظنت أنه سيحملها على جمل صغير ابن الناقة، يبقى جمل صغير، والنبي يقصد أنه سيحملها على جمل، وكل جمل كبير أمه ناقة، لكن بيمزح، دي دعابة المؤدبة، سنحملك على ابن ناقة. فجعلت تقول إنه لن يطيقني يا رسول الله، ابن ناقة لا يطيقني، وهو يمزح ويضحك ويقول لن نحملك إلا على ابن ناقة صلى الله عليه وسلم. كان يداعب حتى الأطفال. محمود بن الربيع يقول عقلت من النبي مجة مجها في وجهي وهو يتوضأ من ذلك. محمود بن الربيع 5 سنين دخل على النبي وهو بيتوضأ، النبي مج الماء في وجهه، بخ الماء في وشه، ملى فمه بالماء وبخه في وشه، مجه، بيمزح معاه، بيمزح. هذه عقلها منه محمود بن الربيع ابن أم سليم، وحديثه رواه أحمد في الصحيح، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم ولها ابن صغير يقال له أبو عمير، وكان النبي يداعبه، يلعب معاه، بيمزح معاه. فوجده مرة خاثر النفس فسأل أمه عن ذلك، فقالت كانت له صعوة عصفور يلعب بها فماتت، فجعل النبي يمازحه وهو يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. بل هنا حديث في الصحيح المسند شيخ مقبل بن هادي الوادعي صححه في طرفة عجيبة. رجل اسمه سفيان الكلابي، وكان رجلا دميما قبيحا، فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه قبل نزول آيات الحجاب، دخل على النبي وعائشة عنده في البيت، فقال يا رسول الله إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء. ستين عائشة كانت الأول نحيفة، النبي دخل بها وهي بنته 9 سنين، فالراجل اللي فيه يعني غلظة في كلامه قال أنا متجوز 2 أحسن من اللي هناك دي، أطلق أحسن واحدة فيهما وتتزوجها أفضل من هذه الصغيرة التي عندك. فاحتملت عائشة الغيرة وقالت الراجل كان دميم، خد بالك كان شكله مش حلو، قالت له زوجتك التي تريد أن تطلق أحسن واحدة في الاثنين اللي انت عايز تتحف النبي بيها، أحسن وأجمل منك أم أنت أحسن وأجمل؟ قال بل أنا أحسن وأكرم. فجعل النبي يضحك صلى الله عليه وسلم، إن كنت أنت دميم والعروسة اللي عايز تتحف بها النبي أنت أحسن منها 100 مرة، يبقى هي مضروبة بالنار بقى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. الصحابة كانوا بيمزحوا مع بعض، ربما رمى بعضهم بعضا بقشر البطيخ، ربما جلسوا بعد صلاة الصبح في المسجد يذكرون بعض أخبار الجاهلية ويمزحون والنبي يسمع صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اتفضلي سمعك.
6: لو سمحت يا فضل الشيخ، لو أني مثلا بنسبح للجوزي ونقول سبحان الله والحمد لله الحاجات ديت ونهيبها الجوز، عشان مثلا جوزي بيشتغل كثير وما عندهش وقت يسبح، نعم. هل يجوز؟ وإحنا في إيطاليا وصيام شهر رمضان إحنا منتوم على السعودية، بس الوقت عندنا زيادة عن المصري ساعة في الوقت، هل سمحت فتوى في التلفزيون بتقول احنا نفطرهم على السعودية او على ساحة السعودية او على اقرب بلد مسلمة، هل الفتوى دي صحيحة ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضلي.
7: هو حضرتك ما سمعتنيش انا يعني على التليفون يعني.
0: انا سامعك يا فندم اتفضلي.
7: طب حضرتك دلوقتي انا التليفون اللي عليا 5 ايام من رمضان اللي فات. ويعني ودلوقتي انا بقى لي 14 يوم والده ولسه ما يعني عليا القضاء. انا عارفه ان انا عليا القضاء بس مش هقدر ان انا اصوم عشان لسه يعني في فتره النفاس يعني.
0: نعم.
7: فانا مش عارفه يعني اعمل ايه في ال5 ايام قبل رمضان اللي جاي ما هيجي ان شاء الله. وغير كده كمان انا مش عارفه فتره النفاس ديت يعني حضرتك يعني اقضيها يعني اصوم رمضان الجاي ولا ما اصومهوش.
0: حاضر.
7: وايه اللي يعني حضرتك تاني سؤال. انا دلوقتي يعني منتقب الحمد لله بس باجي من وقت للتاني كده سبحان الله الشيطان بيخش لي من وقت للتاني فبقعد مع جيراني وكده وهم بيجيبوا في سيره ناس بس انا ببقى قاعده محرجه ان انا اقول لهم حرام او كده عشان ما يقعدوش يقولوا يتريقوا عليا يعني.
0: حاضر.
7: عامله فيها شيخه ومش شيخه وكده يعني فبضطر ان انا اسكت. وبعض الجيران دول بيبقوا قرايبي بس ما بقدرش يعني ان انا اقول لهم حرام او كده علشان ما يعملوش معايا مشاكل.
0: حاضر هجاوبك ان شاء الله.
7: فالله يخليك يعني جاوبني وحضرتك يعني انصحني نصيحه كده ان شاء الله.
0: حاضر.
7: ان الواحد يرجع لربنا بيها تاني يعني.
0: حاضر يا فندم.
7: ومتشكره جدا وجزاك الله خيرا.
0: اكرمك الله. جزاك الله. عليكم السلام وجزاك. اتصل يا اخواني ولا نواصل؟ اتصل ولا نواصل؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: ايوه فضيله الشيخ
0: اتفضل.
8: كنت عايز اسال حضرتك بعد اذن حضرتك يعني.
0: اتفضل.
8: في انا داخل جمعيه مع راجل كبير يعني في سن والدنا كده. جمعيه ب 2000 جنيه في الشهر. فبعت له حضرتك الشهر اللي فات دوت قبل ميعاده بحوالي 10 ايام وبعدين جد لقيته بيتصل عليا امبارح وبيكلمني بيقول لي ان هو ايه ان الجمعيه ما اتدفعتش. فقعدت اذكره حضرتك على اساس ان هو يفتكر اليوم اللي انا دفعت له فيه الجمعيه فقعد يقسم بالله ان هو ما خدش الجمعيه دي. فالجمعيه ديت في جزء منها بتاعي وجزء تاني بتاع ايه نسيبي. فهل يجوز لي انا مش عارف اوصل له ان هو خدها على الله اعلم ربنا اللي عنده العلم هو نسي فعلا الميعاد ولا هو فعلا اللي ايه عمل الموضوع ده ربنا وحده اللي اعلم بيه. فهل الفلوس اللي انا دفعتها للجمعيه ومش هو مش ذاكرها ديت او مش معترف بيها يجوز ان انا لو هو ما اعترفش بيها برضه ان هي تحسب من زكاه مالي ولا لا؟
0: حاضر.
8: وجزاكم الله عنا خيرا.
0: بارك الله فيك. طب نستأنف يا اخواني بارك الله عليكم وفيكم. قلت طب اتصال اخر معلش. السلام عليكم ورحمه الله. اخر اتصال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
9: ازيك يا شيخ مسعد؟
0: اهلا وسهلا.
9: ازي حضرتك يا صاحب الاسلوب البسيط والسهل؟
0: الله يبارك فيكي.
9: والله العظيم والله يا شيخ مسعد يعني انا بجد استفدت من حضرتك كتير جدا جدا جدا لكبر سني كمان يعني.
0: الله يكبر خاطرك.
9: ما شاء الله عليك يا شيخ مسعد. وليا سؤال.
0: تفضلي.
9: ام الوالده الغاليه ازاي صحتها؟
0: الحمد لله بخير.
9: الحمد لله.
0: الدعاء ان يلطف الله
9: يا رب يا رب يشفيها ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب.
0: اللهم امين.
9: يا رب.
0: عزل.
9: بس ما تطلع من عالم زي حضرتك احسن مني انا.
0: ربنا يرفع قدرك ويعزك.
9: يا رب ادعي لنا يا شيخ مسعد.
0: الله يرضى عليك.
9: بقول لحضرتك انا بصوم 2 وخميس الحمد لله.
0: الحمد لله.
9: ولكن الايام البيض.
0: نعم.
9: انا بصوم يمكن عليا حاجات زمان بس انا ما اعرفش. يعني بصوم اللي عليا.
0: نعم.
9: ولكن الايام البيض بتحتسب من الايام الفائته ولا لها اجر ثاني؟
0: حاضر يا فندم. حاضر.
9: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: ورحمه الله وبركاته. طب نستأنف يا اخواني بارك الله فيكم. قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح بالحق بلا افراط، مزاح لا يوز دغائن، لا يؤلب القلوب، مزاح لإشاعة بشر، لتقرير معلومة، لفرحته بعمل صالح عمله بعض الصحابة، يضحك أحيانا لضحك رب العالمين. والصحابة كانوا يمزحون، بل كانوا من ألطف الناس ومن أرق الناس، وكانت أرواحهم من أفضل أرواح الناس. حتى كل أهل العلم على هذا النحو، كل علمائنا الذين ماتوا والذين موجودون على قيد الحياة، صلى الله أن يطيل أعمارهم على طاعته. عطاء يقول، قال ابن السائب: كان سعيد بن جبير يقص علينا حتى يبكينا بوعظه ولا يقوم حتى يضحكنا بمزحه. أي ينوع

يفعله في بيته صلى الله عليه وسلم. بل ضحك النبي مرة لرجل عصى الله فأطعمه الله. قال أبو هريرة، والحديث رواه مسلم وغيره: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: هلكت هلكت يا رسول الله. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: هل تملك من رقبة تعتقها؟ فقال الرجل بخفة ظل: رقبة. وضرب بيده على صفحة عنقه هكذا: رقبة، والله ما أملك غيرها. شفت خف الظل الصحابة؟ يقول للنبي يقول: أعتق رقبة، ما أملكش غير الرقبة دي والله يا رسول الله. فقال النبي بعدما ضحك: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكين؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هم على ذلك إذ جاء رجل بمكتل تمر لرسول الله، قال: خذها وتصدق بها. قال: فهل على أهل بيت أفقر منا؟ أتصدق وأنا مش لآكل؟ قال: خذه وأطعم أهلك صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم كانوا كده. روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه استأذن مرة على النبي وعنده نسوة عالية أصواتهن على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعنا بصوت عمر قامت كل امرأة تبتدر الحجاب، فدخل عمر على النبي وهو يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: النساء. لما سمعنا بصوتك قامت كل امرأة تبتدر حجابها وكانت أصواتهن عالية على صوتي. فالتفت عمر ناحية النساء وقال: يا عدوات أنفسهن، رسول الله أولى بالمهابة من عمر. الحريم تسكت؟ عمر النساء ما بتسكت أبدا. قالت إحداهن: ولكنك فظ غليظ وهو رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، بل قرأت طرفة ما قرأتها قبل في حياتي، ضحكتني جدا. روى الإمام أحمد في المسند، والحديث سنده حسن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتت سلمى امرأة أبي رافع تشتكي من زوجها رافع لرسول الله، تقول: يا رسول الله، إن أبا رافع ضربني. فبعث النبي لزوجه وقال: يا أبا رافع، ما لك ولها؟ لماذا ضربتها؟ قال: لقد آذتني يا رسول الله، لقد آذتني. فقال النبي لها: وكيف آذيته؟ قالت: والله ما آذيته بشيء، لكنه كان يصلي فأحدث في الصلاة، فيصلي فضرت وهو يصلي، أحدث في الصلاة، فقلت له: إن النبي قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح بالوضوء. قالت: فضربني. فجعل النبي يضحك ويقول: والله ما أمرت إلا بالخير، والله ما أمرت إلا بالخير. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. قصة مزاحه مع زاهر أشهر من أن تذكر، والحديث رواه أحمد في المسند. كان النبي يقول: إن زاهر باديتنا ونحن حاضرون. زاهر واحد من البدو يأتي إلى المدينة بالتحف والألطاف للنبي، يجي مسافر، النبي يجيب له هدايا من المدينة. خرج مرة النبي إلى سوق المدينة فوجد زاهرا في السوق، فجاء من وزاه كان أسود وكان دميم وكان قصير وكان فجاء النبي من ورائه واحتضنه وجعل يقول مازحا: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وجعل زاهر يقول: أرسلني، اتركني، هو لا يعرفه. فلما تحقق من الصوت ورأى اليدين وعلم أنه هو رسول الله، جعل لا يألو أن يلصق ظهره بصدر رسول الله، ثم قال: إذا تجدني كاسدا. قال: ولكنك عند الله ربيح، اللهم صل على محمد. صاحب الروح الحلوة، صاحب الدعابة المؤدبة، الفكاهة المهذبة، الذي لا يمزح إلا بالحق، بل إن الله يضحك وربنا ليس كمثله شيء. وبهذا الحديث نختم. الحديث في الصحيح وأشهر من أن يذكر، عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إلى النار وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. افتكر أنه هو الوحد اللي عدى من شدة الأهوال. قال النبي: فرفعت له شجرة، شف شجرة جميلة في أصلها نبع ماء، قال: يا رب ادنني منها، قربني من هذه الشجرة، أستظل بظلها، أشرب من مائها. قال ربنا له: لعلي إن أعطيتكها أن تسألني غيرها. قال: لا يا ربي. فذهب إليه، ثم بعد فترة برزت له شجرة، قال: يا رب قربني من هذه الشجرة الثانية. وربنا يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه، فقربه الله منه. ثم رأى شجرة ثالثة وطلب من الله أن يدنيه منها فأدناه، ثم اقترب من أبواب الجنة، أبواب من ذهب حلقها من ذهب، وجد من ريح الجنة، رأى القصور تتلألأ، لعله سمع بصوت الولدان المخلدون، لعله ولعله، قال: يا رب أدخلني الجنة. قال: ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: يا رب أدخلني الجنة. قال: أدخل الجنة. فدخل وعاد وقال: يا ربي إني وجدتها ملأة، الجنة ملت خلاص، هروح فين؟ إني وجدتها ملأة. قال ربنا: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك النبي ثم قال للصحابة: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك لضحك رب العالمين. والصحابة لما علموا أن الله يضحك قالوا: لن نعدم خيرا من رب يضحك، وربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، نثبت له ما أثبته لنفسه بلا تأويل ولا تعطيل ولا تجسيم ولا تشبيه ولا تمثيل. الخلاصة: لا بأس يا عباد الله بالمزحة المؤدبة التي لا تذهب بالوقار، التي لا يكون فيها الكذب، التي لا تورث الضغائن، التي لا نفرط ونكثر فيها. الله أسأل أن يملأ قلوبنا بالفرح وصدورنا بالحبور والسرور، وأن يملأ وجوهنا بالبشر، إنه ولي ذلك ومولاه. الأسئلة بسرعة. الأخ اللي دفع 2000 جنيه بتاع الجمعية وبتاع الجمعية أنكر، يعمل إيه؟ والله في مثل هذه القضايا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولعلنا نتعلم درسا من هذا السؤال، وهو أن نكتب هذه الديون. وعد عمل جمعية يكتب ويمضي اللي دفع له، أو اللي دفع يمضيه. ربنا أمرنا عند التدين أن نكتب، فلما تخلفنا عن أمره وقعنا في مشكلات كثيرة. طب ينفع أدفع له غيرهم وأحسبهم من الزكاة؟ لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. أختنا بتصوم 2 وخميس وتصوم الأيام البيض، هل ينفع لما هي بتصوم 2 وخميس جه يوم 2 من الأيام البيض، هل تؤجر على ذلك؟ تؤجر مرتين إن شاء الله، لأنه 2 ولأنه من الأيام البيض، وهي قصدت هذه السنة وهذه السنة، والله أعلى وأعلم. بيقول لي: أبويا بيضحك كتير والشباب يتلموا حواليه ويضحكهم. أنا قلت: الضوابط الشرعية يا أخي، إن كان لا ينضبط بها ففعله هذا لا يجوز، إن كان شيء هو فيه ظرف وفيه لطف وهذا يحصل قليلا وعلى النادر وبهذه الضوابط فلا بأس. والظاهر من سؤالك أنه يكثر ويذهب وقاره بهذا. أخويا بيقول لي سؤال: أنا شغال في شركة بريد بنوزع جوابات الخاصة بالبنوك فقط، ما حكم هذا العمل؟ لا أدري، استفتي بقى الشيخ دكتور جمال المراكبي أو الدكتور علي السالوس، وهم أفضل من يفتي في مثل هذه المسائل، أو شيخنا طبعا الشيخ محمد حسان. أنا امرأة، هل يجوز أن أكشف عند طبيب العيون؟ الأصل في المرأة المسلمة ألا تكشف إلا عند طبيبة مسلمة، فإن لم تجدها فطبيبة ولو غير مسلمة، فإن لم تجد فطبيب مسلم، بشرط أن يكون زوجها معها، محرم معها، والضرورة تبيح المحظورة. بيقول لما الناس بتقول سمع الله لمن حمده في أخطاء، أيوة، المأموم لما يسمع أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده على المأموم أن يقول هو

إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 70 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحميد. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأسماء الله الحسنى، وهذا الاسم مشتق من مادة الحمد. أما كلمة مادة، هذه كلمة معجمية، يعني المعجم مؤلف من مواد، فالحمد حاء ميم دال، هذه مادة الحمد، فيها حمد ويحمد وحامد ومحمود. الحمد الحميد، هذه كلها مشتقات، فكلمة الحميد مشتقة من مادة الحمد. والحمد نقيض الذم، تحمده أو تذمه. الحمد متعلق بالكمال، والذم متعلق بالنقص. أنت بفطرتك تحمد الكامل وتذم الناقص، فموطن الحمد الكمال، موطن الذم النقص، فلأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا فهو يحمد. ولأن الإنسان المنحرف منحرف وناقص فهو يذم، فالحمد نقيض الذم. ولا تنسوا أن القرآن الكريم كله مجموع في الفاتحة، وأن مطلع الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إلا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد في هذه الآية مفروغ منه، ولكن هو لمن؟ الإنسان يشرب كأس الماء، يأكل الطعام، يأوي إلى بيت، يلتقي مع أهل بيته، هذه نعم لا يختلف فيها اثنان على وجه الأرض. الجائع يأكل فيشعر أن الطعام نعمة، والعطش أو العطشان يشرب الماء القراح البارد فيرتوي ويشعر أن الماء نعمة، والمشرد إذا أوى إلى بيته يشعر أن المأوى نعمة. فهذه النعم لا يختلف عليها اثنان على وجه الأرض، ولكن أناس عزوا هذه النعم إلى البقر فعبدوها من دون الله، أناس عزوها إلى الشمس، لكن الله سبحانه وتعالى يقول الحمد الشيء الثابت القاسم المشترك الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان، الحمد لله. المنعم هو الله، فالحمد نقيض الذم. وقيل الحمد والشكر لا فرق بينهما، قيل والأصح كما يقول علماء اللغة أن الاختلاف في المبنى دليل الاختلاف في المعنى، الشكر غير الحمد. قيل الفرق بين المعنيين أن الحمد يكون عن يد وعن غير يد، أما الشكر فلا يكون إلا عن يد. ما معنى ذلك؟ يعني إنسان أسدى إليك معروفا أنت تشكره. أما إنسان أذى إلى إنسان معروفا، أنت بفطرتك العالية تقدر هذا المعروف، أنت تحمده مع أن معروفه لم يصل إليك. فنحن نحمد صاحب اليد، صاحب الإحسان، نحمد الكامل أصابنا كماله أو لم يصبنا، ونشكر الذي أكرمنا. فالشكر متعلق بنعمة وصلت إليك، أما الحمد متعلق بالإنسان الكامل، وصلت إليك نعمه أو لم تصل. وقيل الحمد أعم من الشكر، هذا معنى ثالث. الحمد الشعور المتغلغل في أعماق النفس بالامتنان. حدثني رجل محسن، طفل صغير أصيب بحادث وهو فقير، وهذا المحسن أجرى له 17 عملية جراحية إلى أن يعني استطاع أن يقف على قدميه. فهذا الطفل الصغير عرف أن هذا الإنسان هو المحسن، يعني عبر عن شكره بشكل لا يوصف لهذا المحسن، فهو طفل صغير. أحيانا تشعر، صدقوني بما أقول، أن كل خلية في جسمك تحمد الله عز وجل، بل إن كل قطرة في دمك تحمد الله عز وجل، تحمده على أن أوجدك. لو لم يوجدك هل لك عنده شيء؟ أوجدك وأمدك وهداك إليه وأراد أن يسعدك في جنة إلى أبد الآبدين. لذلك آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، إن لم يكن الحمد متغلغلا في أعماق نفسك، وإن لم يلهج لسانك بالثناء على الله عز وجل، فأنت لست مؤمنا، لأنك تقرأ الفاتحة في اليوم تعتقد 200 مرة، وفي كل مرة تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فلما الإنسان يقرأ الفاتحة ويستشعر هذه النعم، أوجدك هداك إليه، يعني لما أنت تقرأ أن أناسا في بعض البلاد في شرق آسيا يعبدون الجرذان وأنت تعبد الله الذي خلق الكون، معك منهج واضح، الطريق تعرف نهايته، تعرف ماذا بعد الموت، الله جل جلاله خلقك ليسعدك. فالحمد من ألزم لوازم المؤمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أيام الإنسان اشرب كأس ماء بارد، كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. الحمد لله الطريق سالك، والكليتان تعملان بانتظام، والماء موجود. يعني إنسان أقام بالخليج فترة طويلة، قصة قديمة، أراد أن يعود إلى بلده في سوريا، لم يكن الطريق كما هو الآن معبد، فظل الطريق في الصحراء، وجدوه بعد 5 كيلومترات وقد هبج بأظافره جلد وجهه من شدة العطش، ووجدوا زوجته وأولاده في المركبة ميتين. قطرة ماء، فأنت تشرب الماء القراح. إذا الإنسان شرب كأس ماء وقال الحمد لله رب العالمين، هذا إيمان. كان سيدنا عمر إذا أكل، مرة جاءه رسول من أذربيجان، فأراد الرسول أن يتنعم لتناول طعام الغذاء عند سيدنا عمر، هو خيره: أتأكل مع فقراء المسلمين أن تأكلوا في بيتي، قال له في بيته ما في نسفة لأنه، فإذا في بيته الملح والخبز فقط، فقراء المسلمين يأكلون اللحم الطيب، وفي بيت عمر قال يا أم كلثوم ماذا عندك من طعام؟ قالت والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال فأكل عمر وضيفه هذا الطعام وقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. أيام إنسان يشكي بهمه، أقول له هل لك مأوى تؤوي إليه؟ قال لي طبعا. هل عندك قوت يومك؟ طبعا. أنت ملك، مالك لست مضطرا أن تغسل كليتيك، صح والله، لست مضطرا أن تغير دسامات قلبك، في بريطانيا مليون عملية، لست مضطرا. لما الإنسان بيكون بصحة جيدة وعنده قوت يومه، لذلك مرة سأل ملك وزيره، ملك جبار، قال له من الملك؟ قال له أنت. قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ودخل يكفيه، هذا الملك. النبي قال إذا أصبح أحدكم آمنا في شربه معافا في جسمه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سيقظت الأجهزة سليمة، قمت من فراشك، سرت إلى الوضوء، توضأت وصليت، ملك أنت. الله عز وجل سنح لك تعيش يوم جديد، عافاك في بدنك، أذن لك أن تذكره. يعني تلاقي أثناء أذان الفجر إنسان عم يغسل سيارته في الساحات العامة، هذا وقت غسيل سيارات؟ كما وقت ذكر لله عز وجل؟ لا يعرف الله. سيارته وغسيلة أهم عنده من أداء الصلاة. لذلك قيل ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على وجه الماء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أن يجدك حيث أمرك وأن يستقدك حيث نهك. فالحمد أعم من الشكر، يعني الحمد كيانك، ذرات جسمك، خلاياك، قطرات دماءك، كلها تشكر الله سبحانه وتعالى. وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعنا نجدك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عصبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى؟ الحمد إخواننا الكرام يجب أن يدخل في كيانك كله، يجب أن يتغلغل في ذرات جسمك، في خلاياك، في قطرات دمك، لأن وجودك نعمة وإمدادك نعمة وهدايتك نعمة، وأنت نعمة من نعم الله عز وجل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما الإنسان يصلي هذه الصلاة واجب الشكر. في آية قرآنية دقيقة جدا يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن حينما تؤمن وتشكر أنت تحقق الهدف من وجودك، حينما تؤمن وتشكر، لأن هذا الكون مسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. إنك إن آمنت حققت المعرفة، وإنك إن شكرت حققت الشكران. الحمد أن ترضى عن الله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يا رب هل أنت راض عني؟ قال له رجل يمشي خلفه هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال من أنت يرحمك الله؟ قال أنا محمد بن إدريس الشافعي. قال كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. طبعا أخواننا الكرام، الحزن خلاق، المصيبة بتفتق العبقريات، أما الرخاء والنعيم والطعام والشراب يؤدي إلى الخمول والقعود والجمود. فالإنسان لا يتألم من مصيبة، لعل المصيبة هي الباعث الحثيث إلى الله عز وجل. يعني لا تكون مؤمنا إلا إذا رأيت أفعال الله كلها يحمد عليه كلها. أيام موسم مطير، فواكه رخيصة، جو لطيف، أحيانا غلاء، أحيانا حر شديد، أحيانا زلزال، أحيانا فيضان، أحيانا براكين، أحيانا يذيق الله بعض الناس بأس بعض، أفعاله كلها يحمد عليها. قال كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. الآن الحمد هو الرضا، والحمد هو الجزاء، والحمد هو قضاء الحق، أن ترضى وأن تجازي وأن تقضي الحق، هذا من معاني الحمد. والمحمدة الخصلة التي يحمد عليها الإنسان، المحمدة، وجمع محمدة محامد، والتحميد هو حمد الله عز وجل أو كثرة الحمد. حمد يحمد تحميدا، محمد محمد، اللهم صل عليه. حمد فعل ثلاثي، أما حمد رباعي، مزيد بالتضعيف لقصد المبالغة. إنسان قد يحمد الله على إحدى النعم، أما إذا حمده يحمده على كل النعم، فحمد تفيد المبالغة. حمد يحمد تحميدا، محمد اسم فاعل، محمد النبي عليه الصلاة والسلام. التحميد حمد الله أو كثرة الحمد. والحمدلة، فلان حمدل أي قال الحمد لله، سبحل قال سبحان الله، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، دمعز قال أدام الله عزك. طيب حيهل قال حي على الفلاح، سبحل قال سبحان الله، هلل قال لا إله إلا الله، كبر قال الله أكبر. هي صيغة النحت في اللغة العربية، سبحل ودمعز وحيهل وحمدل. الحمدلة هو أن تقول الحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، لا بد من الابتلاء، فإن ساق الله لهذا الإنسان مصيبة وتلقاها بصبر جميل وقال الحمد لله رب العالمين نجح مئة على مئة. والصبر عند الصدمة الأولى، لذلك المؤمن لا سمح الله ولا قدر لو أنه ساق الله له مصيبة، لمجرد أن الله ساقها له يقول الحمد لله رب العالمين نجح. الإمام الرازي يرى أن معنى الحميد، وهو اسم الله وهو اسم من أسماء الله الحسنى، أن معنى الحميد بمعنى حامد، أي لم يزل سبحانه بثنائه على نفسه، يعني يحمد نفسه. طيب لماذا يحمد نفسه؟ طبعا إنسان لا يحق له أن يحمد نفسه، مذموم. والمؤمن لا يتحدث عن نفسه أبدا. لماذا؟ سيدنا الصديق مرة أثنى عليه بعض الأشخاص، أما دعا دعاء رائع، قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. والإنسان المؤمن الصادق لا يمدح نفسه أبدا، يعني إذا كان في كمال الناس يمدحونه، أما أنت اتهمها دائما، كلما بلغت في اتهامها كنت موفقا أكثر. لكن الله يمدح نفسه ليعرفنا بذاته، يمدح نفسه كي نصل إليه، يمدح نفسه كي نقبل عليه، يمدح نفسه كي نطمع في مغفرته، يمدح نفسه كي نطمع في عطائه، يمدح نفسه كي نطمع في جنته. في فرق، الإنسان الضعيف الحادث الفاني الفقير الجاهل لا ينبغي أن يمدح نفسه، ولكن الله حميد بمعنى حامد، يحمد نفسه لخلقه ليعرفوه، يحمد نفسه لخلقه ليقبلوا عليه فيسعدوا بإقبالهم، يحمد نفسه لخلقه ليتجهوا إليه، يحمد نفسه لخلقه لينالوا من عطائه. أحيانا ولله المثل الأعلى، إذا أنت إنسان كريم جدا وكنت بمظهر لا يشير إلى غناك، وإنسان فقير يتلوى جوعا، تجد نفسك مضطرا أن تقول له: أنا معي، اطلب ما تشاء، أنا معي. أنت الآن تقول له: أنا معي مال، هدفك أن تفتخر؟ لا، من أجل أن تعينه على أن يسألك. حالات نادرة إنسان بيكون أيام بثياب لا تدل على غنى، يرى شخص يتلوى جوعا يقول له: أنا معك، أطلب ما تشاء، معي مبلغ كبير، أطلب لأعطيك. هو الآن يفتخر؟ لا، الآن يعرف هذا الفقير كي يعطيه. فالله عز وجل حميد، يعني حامد، يحمد نفسه لخلقه كي يعرفه. وحميد بمعنى محمود، أي محمود بحمد نفسه وبحمد عباده له، يعني محمود الله عز وجل يحمده الخلق كلهم. وقال الحميد الإمام الغزالي: هو المحمود، والله تعالى هو الحميد بحمده نفسه، بحمده بنفسه أزلا وبحمد عباده له أبدا. قبل أن يخلق عباده، قبل أن يخلق الخلق، حمد ذاته، فلما خلق الخلق حمده خلقه، هو محمود إذن. فالحميد بمعنى حامد يحمد نفسه لخلقه، والحميد بمعنى محمود. قال الحميد: يرجع هذا الاسم إلى صفات الجلال والعلو والكمال منسوبا إلى الله عز وجل. الله عز وجل له أسماء جلال وأسماء كمال وأسماء جمال وأسماء قهر. الله جبار القاهر فوق عباده، ومن أسماء الجميل، من أسماء اللطيف الرحيم، في أسماء جمال، في أسماء جلال، المتعالي العزيز المتكبر. في أسماء جلال، أسماء جمال، أسماء قهر. فهذا الاسم منسوب إلى أسماء صفات الجلال والعلو والكمال. قالوا الحميد له معنى آخر، الحميد هو مستوجب الحمد ومستحقه. إذا كان دخلت دعيت إلى وليمة غداء إلى طعام، والطعام نفيس جدا، وفي على المائدة 20 شخص، بعد أن تنتهي من الطعام تشكر من؟ قاعد جنب الشخص دائما، هذا مدعو مثلك، تبحث عن صاحب الوليمة الذي دعاك وتكلف وجاء بهذا الطعام النفيس ودعاك إليه. فمن الحمق الإنسان يشكر وليمة لإنسان مدعو مثله. من هو مستوجب الحمد بهذه الوليمة؟ صاحب الدعوة. لذلك الإنسان يسأل من الداعي، لما بينتهي يقول له أكل طعامكم الأبرار. هذا مع بعضنا. من هو الذي يستوجب الحمد وحده؟ الله جل جلاله، لأن كل النعم من عنده. قال هو مستوجب الحمد ومستحقه، وهو أهل الثناء بما أثنى على نفسه الذي يحمد على كل حال. في عبارة شهيرة، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يحمد على كل حال، يحمد على العطاء وعلى المنع وعلى الرفعة وعلى الخفض وعلى الإعزاز وعلى الإذلال، يحمد على كل شيء. وقيل الحميد الذي يوفقك بالخيرات ويحمدك عليها، هذا معنى دقيق جدا، يعينك على فعل الخير ويحمدك عليه. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك، أعطاك مال وأعطيت من هذا المال، وبعد هذا يحمدك الله على إنفاقك المال منه. يعني مثلا، ألا ترون في بعض الأحيان بعيد الأم مثلا الطفل بيأخذ من والده ثمن هدية يقدمها لأمه، نحن نشكر هذا الطفل على هذه البادرة الطيبة، المال من الأب، والأب أثنى عليه أعطاه ثمن الهدية وقدمها لأمه، فإذا الأب يثني على ابنه على هذه الهدية، الهدية من الأب. لذلك إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. أنت لك الطلب، يا رب توفقني أن أدعو إليك بنهمك، يطلق لسانك، بألف الناس حولك، يجعل بعض الأسئلة تهوي إليك، فضل من الله عز وجل. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نعم. قال الحميد هو الذي يوفقك للخيرات ويحمدك عليها، ويمحو عنك السيئات ولا يخجلك بذكرها. ينسيك يا أخي، في واحد ما له موقف غلط بزمانه، لو ما ينسى بيحترق، بينسى يوم يومين خمسة خلاص. يمحو عنك السيئة ويغفرها لك ثم ينسيك إياها من أجل أن تقبل عليه. هذا الحميد. وقيل الحميد هو الحامد بنفسه، المحمود بحمده بنفسه وبحمد عباده له. هذا الاسم العظيم ورد في آيات كثيرة. ورد في البقرة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لما الإنسان يكون في عنده شيء كرهانه، طعام ما عاد محبب له، يقدمه لفقير، أما أنت لو قدمت طعام نفيس أكل محبب لك لإنسان فقير، قال واعلموا أن الله غني حميد، لا ينسى لك هذا المعروف. يا داود مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أنت لما بتقدم شيء نفيس فإنسان مؤمن فقير جائع، الله عز وجل غني حميد يغنيك ويحمدك على هذا العمل. لذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يعني إنسان دعا إلى الله، بذل وقته وماله وصحته وطاقاته لنشر الحق، يعني الله عز وجل بضيعه بإنسان من فضله، يسلمه لأعدائه، يخزيه. قالت له والله ما يخزيك الله أبدا. أخواننا الكرام، سيدة خديجة أقوى دليل على الفطرة أن هذه المرأة التي كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأت من النبي الصدق والأمانة والعفاف والطهر وخدمة الخلق، كان عليه الصلاة والسلام يقري الضيف، يعين الضعيف، يتفضق، يعين على نوائب الدهر. قالت له السيدة خديجة والله ما يخزيك الله أبدا. الكلمة اسمحوا لي أن أقول لكم، والله زوال الكون أهون على الله من أن يخزي مؤمنا. أنت آمنت واستقمت وعاهدت واصطلحت معه وتسعى جهدك لطلب رضاه، تتحرى الحلال، تبحث عما يرضيه وهو يخزيك؟ لا والله، والله ما يخزيك الله أبدا. تفاءلوا يا أخوان، النبي كان يحب التفاؤل لا يحب التشاؤم. الله جل جلاله لا يتخلى عن المؤمنين لكن يؤدبهم، يبتليهم يؤدبهم، أما في النهاية يكرمهم يعطيهم. الآية الكريمة التي يقشعر منها الجلد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف معناها الآن في طور المعالجة، انتظر، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. مجيد حميد، يحمدكم على عملكم، هو يحمد ومحمود مثل ما قلنا، حامد ومحمود، حميد بمعنى حامد، يعني يحمد ذاته ويحمد خلقه. إذا خلقه عباد المؤمنين أعطوا بذلوا نصحوا آثروا ضحوا التزموا صبروا، يحمدهم، يحمد نفسه ليعرفوه ويحمدهم ليشكروه، وهو محمود في أفعاله كلها. ألف لام راء في سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا الصراط صراط الله عز وجل، الصراط المستقيم، هذا يوصلك إلى العزيز الحميد، العزيز الذي لا ينال جانبه، العزيز القوي، العزيز الفرد الواحد الصمد، العزيز الذي لا إله غيره وتشتد الحاجة إليه وتصعب الإحاطة به. من معاني العزيز عزيز حميد، دقيق المعنى، هو في علي عظيم وفي الوقت نفسه يكافئ على كل معروف. أيام الإنسان بيكون لعلو مقامه ما عنده وقت يعرف شو صار معه، ماذا قدم له من أما ربنا عز وجل على علو مقامه وعلى عظمة ذاته مع عباده إذا فعلوا معروفا حمدهم عليه. عزيز حميد. وفي سورة الحج: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الإنسان أحيانا أصعب شيء أن تهدي إلى إنسان معروف تفاجأ أن هذا الإنسان

تنكر لي، أدار لي ظهره، لم يعبأ بي، تخلى عني، شيء لا يحتمل أن تسدي إلى إنسان معروفا ثم يتنكر لك. أما إذا قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أما إذا أقبلت على الله لن يضيعك، الله أمرك بهذا. سيدة هاجر لإبراهيم، سيدة إبراهيم زوجة، لما تركهم في واد غير ذي زرع قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هذا شعور المسلم، الله ما بيضيعك، له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله لهو الغني الحميد. هذا معنى جديد، هو غني عنا، ومع أنه غني عنا يعاملنا معاملة نحمده عليها. في إنسان أيام بيغتني يترفع، بيغتني يتأثر، بيغتني بيستغني، بيغتني بينسى أقربائه الفقراء، بيغتني بينسى جيرانه، هو غني غير حميد. لكن أما ربنا عز وجل غني عنا وعن عبادتنا وعن طاعتنا وعن ذكرنا وعن ابتهالنا، ومع ذلك لا يعاملنا إلا بما نحمده عليه. غني حميد، عزيز حميد قبل منا، حميد مجيد. نعم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لي، أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، إن الله غني حميد. هي غني حميد دقيقة جدا، هو غني عنا ومع ذلك كامل في معاملتنا، لا يعاملنا إلا معاملة نحمده عليه. في سبأ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أحيانا ندقق عند كلمة عزيز حميد، غني حميد، حميد مجيد. في فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. الآن الحميد من العباد، قال من استقامت عقيدته واستقامت أخلاقه وأعماله وأقواله وأفعاله، من هو الذي يحمد على عقيدته وعلى أخلاقه وعلى أعماله وعلى أقواله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من العباد الحميد، سماه الله محمودا، محمود عند ربه ومحمود عند الخلق ومحمود عند نفسه. بعد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرسل والأنبياء والصديقون والأولياء والعلماء، كل واحد منهم كما يقول إمام الغزالي حميد بقدر سلامة عقيدته واستقامة أخلاقه وصلاح أعماله وسداد أقواله. يعني أنت تحمد على قدر سلامة عقيدتك وصلاح أخلاقك وصلاح عملك وسداد قولك، فكلما ارتقيت في سلم الكمال تحمد على هذا الكمال. يعني في علاقة طردية بين الكمال وبين الحمد. فمن هو الحميد المطلق؟ هو الله عز وجل. الإنسان كامل بألف موقف، تزل قدمه في موقف يبقى عند الناس كاملا، أما ربنا عز وجل كماله مطلق، إذن هو الحميد المطلق.
بعضهم يقول

0: الحميد من العباد هو من حسنت عقيدته وأخلاقه وأعماله وأقواله من غير نقص ولا خلل. قال العلماء: لم تظهر خصائص اسم الحميد في العباد جلية واضحة في فرد في الوجود إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أدب المؤمن مع هذا الاسم. قبل ذلك قال: الناس على أطباق ثلاثة في علاقتهم بحمد الله عز وجل. العامة، دققها، العامة يحمدونه على إيصال اللذات الجسمانية، أكل، شرب، بيت، زوجة، لك الله مفضل. العوام يحمدون الله على اللذائذ الحسية، والخواص يحمدونه على اللذات الروحانية. قرأت قرآن، شعرت بتجلي، بسكينة، صليت صلاة متقنة، شعرت أن الله، أنك اقتربت من الله، تفتقت معاني لطيفة حينما تقرأ القرآن. قال: هؤلاء الخواص يحمدونه على اللذات الروحية. قال: وأما خواص الخواص المقربون يحمدونه لأنه أهل للحمد، إما أن تحمده على نعمة حسية أو على نعمة روحية أو لأنه أهل للحمد. قال: أدب المؤمن مع الحميد سبحانه هو أنه يمدح الله عز وجل دائما ويثني عليه ويحمده على كل شيء، إلا، والآن دققوا أيها الإخوة، قال: من حمد الله ولم يتحقق من هذه النعم، حمده تقليدا، فهذا الحمد غير مقبول منه. فما الدليل؟ قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل تحققت من نعم الله؟ لذلك الحمد لا يقبل إلا إذا كان عن تحقق. هل تحققت بنعمة الوجود، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد؟ وإلا الحمد التقليدي، يعني أنا أحيانا بسأل إنسان ملحد: كيف أصح لك الحمد لله؟ ملحد ينكر وجود الله، إذا الحمد لله، هذا الكلام لا معنى له إطلاقا، لا معنى له إطلاقا. لا بد من أن تقول الحمد لله وأنت متحقق من نعم الله عز وجل، أوجدك وأمدك وهداك إليه. لذلك كان النبي الكريم تعظم عنده النعمة مهما دقت. الفرق بين الكافر والمؤمن فرق بسيط. هنا الكافر يشهد النعمة ويستمتع بها، والمؤمن يشهد المنعم. الفرق بين مؤمن وكافر: الكافر مع النعمة، أما المؤمن مع المنعم. الكافر يستمتع بالدنيا، بيت فخم، أثاث جميل، طعام طيب، كل شيء من أعلى مستوى يستمتع بها أشد الاستمتاع، هو مع النعمة لا مع المنعم. المؤمن مع المنعم، هذا هو الفرق. قال: ورد أن داود عليه السلام قال لربه: يا إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي. يعني إذا شكرتك هذه نعمة جديدة تضيفها إلي. فقال الله عز وجل لهذا النبي الكريم: الآن شكرتني، الآن شكرتني. إذا علمت أن هذه النعمة من الله، وأنك إذا شكرته عليها اكتسبت نعمة جديدة، فقد شكرت الله عز وجل. الحديث القدسي: ابن آدم، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. آخر كلمة أقولها لكم: الشكر الحقيقي له ثلاث مستويات. أول مستوى أن تعرف أن هذه النعمة من الله، هذا مستوى جيد. الأرقى منه أن تقابل هذه النعمة بامتنان وحمد بلسانك وقلبك. اثنين. أما الثالثة أرقى، أرقى وأرقى. الثالثة أن تقابل هذه النعمة بعمل صالح، والدليل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن تعرف أن هذه النعمة من الله هذا مستوى، وأن تثني على الله بلسانك وبقلبك هذا مستوى آخر. أما أن تقابل هذه النعمة بعمل جليل لخدمة الخلق، فهذا معنى قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الخير، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، سورة الفاتحة اختلف في موضع نزولها، فقيل نزلت بمكة وهو الصحيح، وقيل نزلت بالمدينة مرة وبمكة مرة أخرى، ولهذا قيل لها السبع المثاني لأنها ثنيت في النزول. وعدد كلمات هذه السورة 25 كلمة، وعدد حروفها 123 حرفا، وقد قربت أسماؤها من 30 اسما، فهي الفاتحة، وهي الحمد، وهي الشافية، وهي الأساس، وهي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي الوافية، وهي الكافية، إلى غير ذلك من الأسماء. وهي السورة الأولى في ترتيبها في المصحف الشريف، نزلت بعد سورة المدثر. وقد روى البخاري في أبواب التفسير عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. وفي رواية: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. وفي حديث أبي هريرة: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزابور ولا في القرآن مثلها قبل أن تخرج من المسجد؟ ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أما سورة البقرة أيها الإخوة المؤمنون فهي سورة مدنية، وهي أول سورة نزلت بعد هجرة النبي إلى المدينة، وعدد آياتها 286 آية، وهي 6121 كلمة، وهي 25,500 حرف، ولها 4 أسماء، فهي البقرة، وهي سورة الكرسي، وهي سنام القرآن، وهي الزهراء، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. وقد ورد في فضل سورة البقرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الكرسي. وعن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولن يستطيعها البطلة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. إخوة الإيمان والإسلام، بعون الله وتوفيقه نستهل هذه الليلة رحلة إيمانية جديدة مع المصحف المرتل، يصحبنا فيها صوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي، والذي يستهل ترتيله لآيات الله البينات بما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى

أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم

أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أن

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم

رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض

لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال

الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل.

آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم

كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن

كفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير

الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه

نظر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم

كون الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل

أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم: ومن آيات الله البينات وما تيسر من فاتحة الكتاب ومن أول سورة البقرة. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي. هنا إذاعة القرآن الكريم. الآن نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والشيخ عبد السميع بيومي وبطانته.

كنا أيها الإخوة المؤمنون مع هذه الابتهالات والتي قدمها الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته. عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي يواصل ترتيله لآيات الله البينات. نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة.

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

رأيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء

تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم

صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله

وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل.

أخوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

تقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

أولئك إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم.
2: الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي وقد رتل علينا ما تيسر من آيات الله البينات من الجزء الثاني من القرآن الكريم وما تيسر من سورة البقرة. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، روى الطبراني في معجمه الكبير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي لابن أبي طالب: يا رسول الله، القرآن يتفلت من صدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته. قال: نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: صل ليلة الجمعة 4 ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك الفصل. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثني عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين، ثم قل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم إني أسألك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وتستعمل به بدني، وأن تقويني على ذلك وتعينني عليه، فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا موفق له إلا أنت. فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تحفظه بإذن الله تعالى، وما أخطأ مؤمنا قط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ب7 جمع فأخبره بحفظ القرآن والحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن ورب الكعبة، علم يا أبا الحسن. وبنحو هذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات من جامعه الصحيح بسنده إلى ابن عباس، والحديث أيضا رواه الحاكم في المستدرك. ونقول أيها الإخوة، وإن كان الحديث ضعيفا فإنه يعمل به في فضائل الأعمال، ولا شك أن حفظ القرآن الكريم من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. الآن أيها الإخوة المؤمنون، يواصل الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ترتيله لآيات الله البينات. نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي آل عمران والنساء.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله

الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك

ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن

منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

0: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا أيها الإخوة المؤمنون مع هذا الترتيل المبارك من القرآن الكريم وبصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي، والذي رتل علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة، وذلك الجزء الثالث من القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والشيخ السيد النقشبندي.
3: يا من إليه المشتكى قلبي بكى وإليك منك يفر محتميا بك.

حبك.

لذنبك. كنا أيها الإخوة المؤمنون مع هذا الابتهال والشيخ سيد النقشبندي. عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي يواصل ترتيله لآيات الله البينات وما تيسر من سورتي آل عمران والنساء.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.

الكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم

منهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم

رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد

قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم

فالتقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن

فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.

لقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن

كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه

قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض

زاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم

فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.

وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله

ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن

رضا من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

مسكينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.

ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي آل عمران والنساء. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذا الفاصل من الابتهالات والشيخ محمد عمران.

كنا أيها الإخوة المؤمنون مع المبتهل الشيخ محمد عمران في هذه الابتهالات. أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى المصحف المرتل. الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي يواصل ترتيله لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء.

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

معروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم

على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

ما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليمًا.

فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحون

في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم

0: الآخر
1: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.

فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى

وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.

ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا

كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما

والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا

الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم

أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا

منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة

بكل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون

يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون

فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم

تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله

طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجاهل

تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة

لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ولقد

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم

أن نستحوذ عليكم؟ قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أخي المسلم، الإيمان ليس مجرد كلمة تقال، وإنما هو قول وعمل، عقيدة وشريعة. فهو إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو دعاء وتضرع وخضوع واستسلام لله وحده، وهو أكل للحلال وترك للحرام، وهو بر الوالدين وصلة الرحم وإحسان إلى الجيران وحسن خلق، وهو إجمالا أن يكون الإنسان في كل أموره طائعا لله، متوجها إليه، مقبلا عليه وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: شهدنا يقين

أخي المسلم، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالطاعة دون رياء ودون رغبة في اكتساب محمدة عند الناس. فالإخلاص بالنسبة للعمل مثل الروح بالنسبة للجسد، فكما أنه لا قيام للجسد إلا بالروح، فكذلك لا قبول للعمل إلا بالإخلاص. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قائلا: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.

0: أيها الإخوة المؤمنون، لله تعالى لطف خفي يكتنف العبد في كل حين، لكن العبد لا يدرك ذلك إلا عندما يفرج الله عز وجل كربا ألم به. والمتأمل للتاريخ يرى حفظ الله تعالى لرسله وأنبيائه، فقد حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأنجى إبراهيم عليه السلام من النار، وأنجى موسى عليه السلام من الغرق، ونوحا عليه السلام من الطوفان، ويوسف عليه السلام من الجب، وأيوب عليه السلام من المرض، وكذلك ينجي سبحانه وتعالى كل عبد صالح. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وفي ذلك يقول الشاعر: ورب يوم يكون الضيق أوله، وعند آخره روحا وريحانا.
1: مسبح

العدل خلق أصيل من أخلاق الإسلام، تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في أعظم الأمور وأصغرها. روي أن يهوديا شكى عليا إلى عمر في خلافته، فقال عمر لعلي: قف بجوار خصمك يا أبا الحسن. فوقف علي وقد علا وجهه الغضب، فبعد أن قضى بينهما الخليفة بالعدل قال: أغضبت يا علي أن قلت لك قف بجوار خصمك؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن من كونك كنيتني بأبي الحسن فخشيت من تعظيمك إياي أمام اليهودي أن يقول: ضاع العدل بين المسلمين.

0: خطب الإمام علي كرم الله وجهه الناس يوما فقال: اتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، واشتروا ما يبقى بما يزول عنكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، واعلموا أن الدنيا ليست بدار بقاء فاستبدلوا بها دار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى.
1: شهدنا يقين.

الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36 ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة بالقاهرة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي. قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكبر.

ربنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرم.

أحمد المحمود. أحمد المحمود وسيرته رحمة من الله رحمة.

0: الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة من الله للعالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعد دعوات في ابتهال ديني توجه فيه لله عز وجل وقلوبنا معه، نسأل الله تعالى القبول والإجابة. حقا أيها الإخوة الكرام، ساعة الفجر فيض من فضل الرحمن، ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل، فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان. ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها، والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران، غفرانك ربنا سبحانك ربنا يا رحمن يا رحيم. والصلاة والسلام على السراج المنير، قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله، يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا، ووفقنا لما فيه الخير، ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش هذه الدقائق مع شفاء لما في الصدور، براحة الأبدان والأرواح، بآيات من الذكر الحكيم، حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استقيموا واستووا يرحمكم الله حاذوا بين المناكب والأقدام الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير الله

وسائر بلاد المسلمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون. هذه تحياتنا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية الخارجية. تلك أيضا تحياتنا للزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: القادر إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه حكاية على لسان زكريا حينما سأل الله أن يرزقه من يرثه، وكان ذلك نتيجة لما سمعه من مريم التي كفلها، ومعنى كفلها أنه تعهد هدى لها بالقيام بكل مقومات حياتها، فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قوله أن لك هذا يدل على أن الرزق الذي وجده عندها لم يكن من مجيئه به، فتعجب أن يكون ذلك موجودا وهو الذي يأتي بكل شيء تحتاج إليه. فردت مريم وقالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لفتة من مريم لزكريا، وزكريا كما نعلم هو الكفيل لها، فكونها تنطق بهذه العبارة دلالة على أن الله مهد لها بالرزق يجيئها من غير زكريا بأنها ستأتي بشيء من غير أسباب، وكأن التجربة أراد الله أن تكون من ذاتها لذاتها، لأنها ستتعرض لشيء يتعلق بعرض المرأة، فلا بد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبدون أسباب. فإن جاءت بولد بدون ذكر من أبوة فلتعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن فالتجربة في ذاتها، فلما سمع زكريا منها ذلك قال ما دام الله يرزق من غير حساب ويأتي بالأشياء بلا أسباب، فأنا بلغت من الكبر عتيا وامرأتي عاقر، فلماذا لا أطلب من ربي أن يهبني غلاما؟ إذن فقول مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لفتت زكريا ونبهت فيه إلى إيمان موجود فيه. لا نقول أوجدت إيمانا بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب لزكريا، ولكنها نبهته وأخرجت القضية الإيمانية إلى بؤرة شعوره، فقال ما دام الأمر كذلك فأنا أسأل الله أن يهبني. وقوله يهبني دل على أنه كسبب الأبوة والمرأة كسبب الأمومة لا تأتي بشيء من هذا، والهبة شيء بدون مقابل. وقال له إني سأهبك غلام بدون أسباب، من خصوبتك في التلقيح ومن تلقي امرأتك، وما دامت المسألة تتكون بلا أسباب وأنا سأتولى الإيجاد بكل، فسأتحمل شيئا آخر تتحملونه أنتم معشر الآباء والأمهات، وأسميه لك أيضا. فقال له سأهب وأهب الاسم. هنا وقفة عند الهبة بالاسم. اسمه يحيى الناس يسمون عادة، حين يولد لهم ولد يسمونه. إذن فالتسمية أمر شائع في عادات الناس، ولكن من يهمهم أمر الوليد حينما يقبلون على تسميته يحاولون أن يتفاءلوا فيسمونه اسما يتفاءلون بأن يتحقق فيه المسمى، فيسمونه سعيد أمل أن يكون سعيد، ويسمونه فضل، ويسمونه كريم. يأتون بالاسم الذي يحبون أن يجدوا وليدهم على هذه الصفة، ذلك أمل منهم. ولكن أتأتي المقادير على وفق الآمال، قد يسمونه سعيدا ولا يكون سعيدا، ويسمونه فضلا ولا يكون فضلا، ويسمونه عزا ولا يكون عزا. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما يسمي يسمي هو ويقدر هو. فإذا قال اسمه يحيى دل على أنه سيعيش. وقديما قال الشاعر حينما تفاءل بأنه يسمي ابن يحيى، قال فسميته يحيى ليحيى، يعني أمل أن يحيى، فلم يكن لرد قضاء الله في سبيله، ما جاش على وفق ما إيه ما اشتهى، سماه يحيى فمات. ليه؟ لأن المسمي مش هو اللي بيحيي، المسمي شيء قدرته عاجزة، ولكن المحيي له طلاقة القدرة. فحين يسمي من له طلاقة القدرة على أمل أن يحيى، يحيى ولا لا يحيى؟ يحيى. اسمه إيه؟ يحيى. وحتى لا تفهم أن الحياة التي أشار الله إليها بقوله واسمه يحيى الحياة المعروفة للبشر عادة، لأن حينما يسمي الرجل ابنه يحيى يأمل أن يحيى متوسط الأعمار كما يحيى الناس 60 70، لكن الله حين يسمي يحيى ما ياخدش يحيى دي على قدر ما يأخذه الناس، لازم يديله أطول من حكاية 60 وأطول من حكاية 70، لا، وقال ولا يموتش أيضا، لكن ده الكل يموت، فيهيئ له من خصومه ومن أعدائه من يقتله ليصير شهيدا، وهو بالشهادة يصير حيا، فكأنه يحيا دائما. انظروا إلى لمحة التسمية، لأن لقائل أن يقول إيه الحكاية بتاعت أنا حسميه يحيا، هو يريد المسمى. لا، هو يريد المسمى صحيح، ولكن المسمى يسميه الله من عنده. والله سبحانه وتعالى حين يسميه على عادتنا في التسمية نتفاءل بأن يتحقق المسمى، فحين يسمي من يقدر يبقى الاسم يشيع، أيشيع على أعمار الناس ويبقى يحيى برضو وحياة؟ نقول له لا، ده لازم حياة نسبة لطلاقة القدرة. يوم يسخر له من أعدائه ومن خصومه ما يحقق تفاؤل الله به في تسميته يحيى حتى يموت شهيدا، وما دام مات شهيدا فالشهداء أحياء عند ربهم، إذن فيحيا كحياة الناس ويحيا حياة أطول من حياة الناس إلى أن تقوم الساعة. وأيضا نأخذ ملحظا في أن زكريا حينما بشر بأن الله يهب غلام ويسميه يحيى نجد استقبلها بالعجب. كيف يستقبل زكريا المسألة بالعجب مع أنه رآها في مريم يرزق من يشاء بغير حساب؟ قال لك أكنت تحب أن يمرر زكريا هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للناموس، أمر عادي يمر عليه كده بدون أن يندهش ويتعجب؟ ده لازم يندهش ويتعجب، أنى يكون لي غلام؟ فكأن الدهشة لفتة إلى أنه ستأتي آية عجيبة، لو لم يكن ذلك لمرت مسألة رتيبة كأنها أمر عادي. إذن فهو يلفتنا إلى الأمر العجيب الذي خصه الله إيه؟ به. وأيضا فما دامت المسألة جاءت على خلاف ناموس التكاثر، ناموس الإنجاب، ناموس النسل، هبة من الله، امرأة عاقر وهو بلغ من الكبر إيه؟ أتي المسألة تفضل إيه؟ كلها. فلما بشر لم يقل الله له إنني سأهبك الغلام واسمه يحيى من امرأتك دي ولو أنت على حالتك دي، فتشكك يا ترى أيأتي الغلام اللي اسمه يحيى مني وأنا على هذه الحالة، ولا يردنا الله شبابا كده علشان نقدر نجيب، ولا تيجي امرأة تانية غير المرأة دي؟ إذن فالعجب في الهيئة التي سيصير عليها الإنجاب. إذن فقوله أن يأتي هذا وأنا امرأتي عاكر وأنا بلغت من الكبر رعتي، المسألة مسألة إيه؟ بده يشوف الهيئة أو الحالة اللي يأتي، لأنها تأتي على حالات إيه؟ على حالات متعددة. فلما أكد الله له ذلك قال كذلك. كذلك يعني إيه؟ يعني وأنتم على حالكم، أنت بلغت من الكبر عتي وامرأتك عاقر على هذه الحالة، لأن العجيبة يجيب كده، وإلا فإذا رددتكم شبان أكنت أعجز أن آتي لكم بالولد وأنتم على هذه الحالة حتى أردكم شبان تساعدوني علشان أجيب ولد؟ لا، هقول لكم كده كذلك زي ما أنتم كده. سبحان الله. قال له ما دام الأمر كذلك اعطني علامة وآية. آية على إيه؟ إن كانت الآية بالميلاد تبقى هي نفسها العلامة، لازم آية على أن حصل حمل قبل أن يدرك، وإلا لو كان شاف البطن كبيرة كده مش عايز آية، تبقى هي دي الآية ولا لأ؟ طيب يبقى عايز آية قبل ما البطن إيه؟ تتغير. طب وعايز آية قبل ما البطن تتغير ليه؟ قال لك لأن المسألة دي هبة، وأنا لا أريد أن أستقبل النعمة حينما تبتدئ في بطن المرأة إلا بالشكر للمنعم، فمش عايز أفوت ولا إيه؟ ولا لحظة، ما استناش على ما بطنها تكبر، ما استناش على ما تولد، أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أشكر بمجرد حدوثها. يبقى إذن لم يشأ أن يفوت لحظة من لحظاته مع النعمة إلا بلحظة من لحظاته مع المنعم. قال له آياتك ألا تكلم الناس، ما تكلمش الناس ثلاث أيام إلا بالإشارة. طيب ما قد يكون عدم الكلام عي حسر على؟ قال له لا، وسبح، يبقى هتقدر تسبح انه ما تقدرش تتكلم. شوف القدرة العجيبة، تقدر تسبح ولا تقدرش تتكلم. يبقى اذا دي برضو قدرة تانية ولا لا؟ طلاقة قدرة، الشيء الواحد اللسان الواحد يقول له انت ما تتكلمش الا رمز، لما يقول لك مش هتعرف تتكلم. طيب ولكن قال له سبح بالعشي والابكار، اذكر ربك، الله ما دام الذكر هيبقى باللسان، قال لك عشان يبقى برضه نبين لنا الى ان برضه الطلاقة القدرة تخلي اللسان يتكلم كذا ولا يتكلمش كذا، كل ده بده يديني طلاقة الايه؟ طلاقة القدرة. وبعد ذلك ينتقل بنا الحق الى مسألة اخرى تتعلق بمريم، لان مريم هي الاصل في الكلام والأصل الذي نبه زكريا إلى طلب الولد، وجاب لنا قصة زكريا والولد، فعاد إلى مين؟ عاد إلى مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم، قالت الملائكة، يقول لك الملائكة المراد بها جبريل، طب يعني علة أنه يعني يقولش جبريل ويجيب الملائكة ليه؟ قال لك لأن كلام المتكلم الحادث له زاوية انطلاق يأتي من جهتها الصوت، وتستطيع أن تتأكد ذلك إذا كان جاء لك صوت تجد ميل أذنك إلى جهة مصدر الصوت، ما يكون الصوت من هنا تعمل كده، من هنا تعمل كده، من هنا تعمل كده، لكن ده المتكلم الملائكة، والملائكة بنفس واحد، فالصوت جاء من كل جهة عشان يبقى برضو إيه؟ عجيب، يبقى عجيب. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هنا اصطفاءين، اصطفاك الأولى لكن لم يقل على، إنما اصطفاء الثاني على نساء العالمين. يبقى إذن هنا فيه اصطفاءين، اصطفاء قال على واصطفاء لم يقل فيه. إذا قال فلان أنا اصطفيت فلان، يقول لك لا مانع أن يصطفي معه فلان، ما فيش مانع، إنما لم أقول اصطفيت فلانا عن الناس يبقى خده لوحده. فكأن الاصطفاء مجرد عن على، يبقى ما يمنعش أن غيره يبقى إيه مصطفى برضه، بدليل أول ما قلنا إن الله اصطفى إيه آدم وبعدين نوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، مش كده؟ إذا لما يقول اصطفى بس ولا يقولش على كذا، يبقى معناها أنه يصطفي ده ويصطفي ده، ودل على أن فيه اصطفاء لهذا، ما يمنعش أن فيه اصطفي غيره، إنما سمعت مقول على يبقى ما حدش هيشارك فيه. اصطفيتك على الجالسين هنا، يبقى ما حدش هي إيه؟ حدش يشارك فيه دي. هنا إن الله اصطفاك ما جابش على، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يبقى الاصطفاء الأول إيه؟ أولا ما هو الاصطفاء؟ الاصطفاء اختيار واجتباء، مأخوذة من الصفو، والصفو أو الصافي الشيء اللي خلص من الكدر، شيء صافي. وعادة المعاني تؤخذ من المحسات، احنا نعرفها في الماء الكدر وأنهار من عسل مصفى، يعني شيء محسه ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه كدر. لكن في القيم والمعاني والأخلاق برضو نقلنا المحسات إلى مين؟ إلى المعاني. إن الله اصطفاك يعني اختارك، طيب واجتباك، اصطفاك اختارك واجتباك بإيه؟ اصطفاك للإيمان، اصطفاك بالصلاح، اصطفاك بالخلق الطيب، كل دي المعاني، المعاني. إنما ما قالش على مين، لكن في التانية قال إيه؟ على نساء العالمين. إذن الرجال خرجوا، لأنه مش الموضوع بتاع رجال. وبعدين جاء على نساء العالمين، فكأنها مصطفات على نساء العالمين، فكأنه لا توجد أنثى في العالمين تشاركها في إيه؟ في هذا. ليه؟ قال لك لأنها هي الوحيدة التي ستلد من دون ذكر، ستلد وده حد يشاركها فيه؟ محدش يشاركها في الحكاية دي. واصطفاك على نساء الإيه؟ العالمين. كلمة واصطفاك على نساء العالمين دي يجب أنها إيه؟ تنبه في نفسها ما الذي تمتاز به هي عن نساء العالمين، ايه الحكاية دي؟ يبقى الذهن ينشغل ولا ما ينشغلش، وينشغل على حاجة من وظيفة الأنثى ومن وظيفة مين؟ النساء. ضم دي الى قولها ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، تجد دي كلها إناثات للحدث الذي يأتي بعد ذلك، لانه حدث يتعلق بعرضها وبعففها، فلا بد ان يمهد الله له تمهيدا حتى تتاكد من ان المساله دي ما فيهاش ايه شيء يخدش العرض ولا يخدش الايه الكرامه. واصطفاك على نساء العالمين نتيجه الاصطفاء ايه؟ اولا الاصطفاء قلنا الاجتباء والاختيار، ويقتضي مصطفا ومصطف. المصطفي هو الله، والمصطفى اللي وقع عليه الاصطفاء. ايه علك الاصطفاء دي؟ الاصطفاء هل اصطفى واحدا على بعض الخلق او مكانا على مكان ليدلل ولا ليحمل؟ نشوف كده. اللي بيصطفيه ربنا بيصطفيه لمهمه، ومهمه ايه؟ صعب. يبقى بيصطفيه علشان يشيع اصطفاءه في الناس، يبقى اكنه معمول للناس ولا لا؟ يبقى لمصلحه الناس. ولذلك اذا اصطفى الله مكانا أو اصطفى زمانا أو اصطفى إنسانا، فاعلم أن اصطفاء الله للمكان ليشيع صفاؤه في كل مكان. اصطفى الكعبة علشان إيه؟ كل مكان يتجه للكعبة. إذن الصفاء دي علشان مين؟ ولذلك هدى للعالمين، مش قال هدى للعالمين؟ يبقى الاصطفاء لمن بقى؟ عشان العالمين. طب وإذا اصطفى زمانا، اصطفى رمضان مثلا، طب واصطفاه ليه؟ ليشيع صفاؤه وصفاء ما أنزل فيه في كل زمان. الله، يبقى إذن لمصلحة المصطفى عليه اختيار المصطفى، لمصلحة المصطفى عليه اختياره المصطفى. ليه؟ لأن ما فيش حد منا ابن ربنا، ما فيش مكان أولى بمكان من الله كده. لكن الله يصطفي زمانا على زمان، ومكانا على مكان، وإنسانا على إنسان، ليشيع اصطفاء المصطفى في كل ما اصطفي عليه. يبقى إذا الناس تفرح بالمصطفى ولا ما تفرحبوش؟ ما تغرش منه، ده جاي لمصلحتي. جاي لمين؟ جاي لمصلحتي. يا مريم اقنتي لربك. الله، فكأنما تقدم من الحيثيات الاصطفاء الأول والاصطفاء الثاني يستحق منها ايه؟ القنوت، العبادة الخاضعة الخاشعة. طيب واحد يقول لي طيب وش معنى اصطفى واحد كده وخلاه علشان يشيع اصطفاءه في الناس؟ قال لك لأن الاصطفاء ده معناه أن يبرئه مما يمكن أن يقع فيه نظيره من الاختيارات، وهو عايز نموذج ما يقعش منه إلا الخير. لكن إحنا هنعلم من الرسول اللي جاي. المدة اللي علمنا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كم سنة قاعد يعلمني؟ 23 سنة. عشان يربي إيه؟ يربي الإنسان المؤمن. أكان يقعد هو نجيب له حد يعلمه رغر 23 سنة علشان يبقى فيه؟ لا، إحنا نصطفيه ونخليه ما يعملش ده الحاجة كويسة من أول الأمر علشان يديلكوا في 23 سنة. يا مريم اقنتي لربك. شوف اقنتي لربك، وكلمة الرب دي تعني التربية، فكأن دي نعم. الاستفاءات دي نعم عليكي تستحق منك ايه؟ انقنوت. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي اعبدي بخضوع وخشوع، اسجدي بالغي في الخضوع اللي هو وضع الجبهات اللي هي اشرف شيء في الانسان على الايه؟ على الارض. لان السجود اعلى شيء من الخضوع. ايعفيها مما يكون مع الناس ان لا اركعي برضو مع الراكعين؟ مش لانك اتيتي بالاعلى ما تجيبيش اللي ادنى منه، لا اركعي ايضا مع الايه؟ مع الراكعين. اي يعني كوني معهم راكعه كما يركعون. ما تقوليش انني امرت بامر اعلى يبقى معناها ان بلاش ايه الامر، لا لا، كوني ايضا في مين؟ في ركب الراكعين، او في ايه؟ اركعي مع الراكعين، اي كوني في ركاب الايمان. زي ما يقول ايه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب ما هم كفار هيصلوا ازاي؟ يعني لم نكن مسلوكين في سلك من يصلي، يعني لم نكن مسلمين ومؤمنين بالله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من انباء الغيب. احنا قلنا ان كلمه نبأ لا تاتي الا في الخبر العظيم. والغيب هو ما غاب عن الحس، فيه غياب عن الحس من الممكن ان يدركه مثلك، وفيه غياب عن الحس لا يدركه مثلك. واحنا قلنا زمان ان حجب الغيب ثلاثه. مره يكون الحجاب في الزمن، ويا ترى في الزمن الماضي او في الزمن المستقبل، ومره يكون الحجاب في المكان، لان ظرف الاحداث زمان ومكان. فمره يجي الحجاب من ناحيه الزمن، فاذا انباني منبئ بخبر مضى زمنه يبقى خرق حجاب الزمن الماضي. الحدث حدث من كذا سنه يبقى ماضي، فاذا اخبرني به الان يبقى خرق حجاب ايه؟ الزمن الماضي. طب وإذا كانت حاجة هتحصل بعد سنتين ويخبرني به يبقى خرق حجاب الزمن المستقبل. طب هب أنه معاصر لزمنك دلوقتي، نقول له لا، قد يوجد حجاب المكان. يعني أنا دلوقتي معاكم هنا، ما أدراش إيه اللي حصل في مصر، ما أدراش إيه اللي حصل في طنطا، مع أن الزمن إيه؟ إذن مرة يكون الحجاب حجاب زمان، والزمان يكون ماضيا ويكون، وقد يكون حجاب إيه؟ مكان. إذا كان الله ينبئ رسوله بذلك النبأ، وسائل علم رسول الله به ثلاثة، لأن كوسيلة العلم إما أن أشهده، أدي وسيلة، طيب، وده يشترط أن أكون في زمنه، ودي حاجات إيه؟ حصلت من زمان، تبقى المشاهدة ما تنفعش، ليه؟ لأنها حصلت إيه؟ حدثت في الماضي، طيب، طب ما يمكن أراه، ما يمكن سمعه، يبقى وسائل العلم كام؟ يا تشاهد يا تسمع يا تقرا. باقرار خصوم محمد صلى الله عليه وسلم انه ليس بقارئ فامتنعت هذه الوسيله، وباقرار خصومه صلى الله عليه وسلم انه لم يجلس الى معلم فلم يستمع، يبقى لم يبق الا ان يشاهد. يشاهد يبقى لازم كانت تكون في زمنه، وهي ليست في زمنه، يبقى لم يكن سبيل إلا الوحي. لم يكن سبيل إلا الوحي. أم قال ذلك من أنباء الغيب الأخبار العظيمة نوحيها إليك. لم تكن لديهم فامتنعت المشاهدة. انت ما كنتش معهم ساعة يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، دي كانت زمان. أنت بإقرار خصومك لم تقرأ، وأنت بإقرار خصومك لم تجلس إلى معلم، فلم يبق من أسباب العلم إلا أن تشهد. تشهد يعني كن وياه، وحجاب الزمن الماضي يمنع ذلك. يبقى لا وسيلة إلا أن يكون أخبرك به عند من يخرقه حجاب الزمن الماضي والزمن المستقبل ويخرق حجاب المكان. ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نوحيها، إحنا قلنا زمان إن الوحي إعلام بخفاء، إعلام بخفاء، لأن الإعلام وسائله يقول ليش أقرأ، إنما يعلم كده بخفاء يبقى ده اسمه إيه؟ وحي. طيب إعلام بخفاء، قال لك نعم، قال لك الوحي ده يقتضي موحي ولا لا، وموحا إليه وموحا به، مش كده ولا لا؟ إذا نظرت إلى الإعلام بخفاء له وسائل كتيرة أوي أوي، له وسائل. الله يوحي بس الموحى إليه يختلف. الله سبحانه وتعالى يوحي للأرض، إذا زلزلت الإيه وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث إيه أوحى لها. أنا ما سمعتوش هو بيقول يبقى إعلام بخفاء ولا لأ، يبقى يوحي للأرض ولا لأ، يبقى الموحي هو الله، إنما يوحي إلى إيه؟ إلى الأرض يوحي. طيب ويوحي للإيه كمان؟ للنحل وإذ ويوحي للملائكة ويوحي للأنبياء، كويس كده؟ طيب، طب ما هو برضو في غير ربنا يوحي، غير ربنا يوحي، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه، يعني يعلمونهم كده بإيه؟ بخفاء. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، مش كده؟ لكن الوحي إذا أطلق ينصرف إلى الوحي من الله إلى من اختاره لرسالة، وما عدا ذلك من أنواع الوحي يسميه وحي لغوي، إنما وحي اصطلاحي يبقى وحي من مين؟ من لمين؟ لرسول. إذن فوحي الله للأرض ليس وحيا اصطلاحيا، ووحي الله للنحل ليس وحيا اصطلاحيا، ووحي الله لأم موسى ليس وحيا إيه؟ وإذ أوحيت إلى الحواريين ليس وحيا اصطلاحيا، إنما هو وحي إيه؟ لغوي، إنه أعلم بخفاء. لكن الوحي الإيه؟ الحقيقي أن يعلم الله، يبقى أدي الوحي من الله. مين؟ من اختاره لرسالة، للرسول، يبقى ده اسمه الإيه؟ الوحي الإيه؟ الوحي. ذلك من أنباء الغيب نوحيها إيه؟ نوحيه إليك. وشوف التعليق بقى، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني امتنعت المشاهدة. امتنعت. طب ما نفى المشاهدة بس، ما واحد تاني يقول لك ما يمكن أرى، ما يمكن سمع، ما احنا قلنا وسائل العلم كام؟ ثلاثة، يا مشاهدة يا قراءة يا سماع. أم قال لك أصل دي هو مكفية، ليه؟ لأن خصومه شاهدين بأنه لا قرأ ولا استيه ولا استمع. وما كنت لديهم إذ يلقون إيه؟ أقلامهم. القلم، مفهوم القلم بتاعنا ده، أو يطلق القلم على القداح التي كانوا يقترعون بسببها، إذا اختلفوا على شيء يجيبوا قداح ونسمها القرعة، يسمها الإيه؟ القرعة. القرعة دي بتتعمل ليه؟ علشان إخراج الهوى من قسمة شائعة بين أفراد. أحسن الهوى يجي في دي أو في دي، نقوم نقول إيه؟ والله نعمل ورق كده وكل واحد ياخد له ورقة، يبقى المسألة ما فيهاش هوى في إن ده ياخد القسم ده ولا القسم ده ولا القسم ده، ويبقى إحنا تركنا المسألة مين؟ إلى قدريات الأمور وقدريات الله، لأن ملهاش هوى، الورقة ملهاش هوى. ودي موجودة ولا مش موجودة في القرآن؟ سيدنا يونس لما نركب في السفينة إيه اللي حصل؟ مش فساهم فكان من المدحضين؟ برضو قالوا لازم واحد يترمي في البحر عشان السفينة كلها هتغرق، فطلعت القرعة عليه. لما يعمل قرعة على واحد ما يقولش ده انت متقصدني او انت قصدك من هذا، دي مسألة ما حدش له فيها ايه. فلما اختلفوا على كفالة مريم واختسموا من يكفلها، قال لك احنا مش عايزين ندخل الهوى في المسألة، احنا عايزين نخلها ايه؟ قدرية يحكم فيها قدح لا هوى له، وده حيجري على وفق المقادير. فأقلامهم يا ترى القداح اللي كانوا بيختسموا بها بالقرعة أو الأقلام التي كتبوا بها التوراة تبركا؟ طب إذ يلقون أقلامهم، قالوا يلقونها فين؟ في البحر. طيب يلقون أقلامهم، طب ودي ميزة إيه إذا ألقوا أقلامهم؟ ما الميزة؟ لازم كان لها ميزة، اللي قلم السن يكون فوق يكون هو صاحب الإيه، لازم إدوا علامة ولا ما إدوش علامة؟ يلقون أقلامهم، هيلقوا أقلامهم. طب العلامة جت في إيه؟ طب نعرف إزاي؟ إذن يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم؟ يبقى لازم اللي يكفل مريم حيكون قلم له تميز ولا لا؟ التميز يجي إزاي يا ترى؟ اللي يكفه هو يبقى صاحب الكفالة، اللي سنه يطلع فوق لازم أي سمة من الإيه؟ من السمات هتقطع الإيه؟ هتقطع الجنة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون. كلمة إذ يختصمون يدل على حرارة القوم في الكفالة لدرجة إنها إيه؟ دخلت بقى في خصومة، لا أني لا أنت، لا أني لا أنت، علشان ننهي الخصومة نعمل الإيه؟ عملية الإيه؟ الأقلام. إذ قالت الملائكة يا مريم، مرحلة تانية بقى، بقى الأول مرحلة إن الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ طلاقة القدرة. المرحلة التانية إنها سمعت حكاية مين؟ زكريا ويحيى، وبعدين قال والسماء على نساء العالمين، يبقى لازم في امر يتعلق بنساء، يبقى ايناس. بعد ذلك المساله دخلت في مرحله تانية. اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من، دخول على الموضوع بقى، ان الله يبشرك، والبشاره لا تكون الا بخبر عظيم يفرح، من البشاره كده، ان الله يبشرك بكلمه من، بكلمه. قال لك اه ايه حكيت كلمة دي؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يزاول سلطانه في ملكه بالكلمة مش بالعلاج. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ده كلمة اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ده بس تقريب لنا، لان ما فيش عندنا اكثر في الامر من كلمة كن، انما ده هو قبل الكاف تكون منهي، انما اكثر امر على طريقة البشر، أكثر أمر على طريقة مين؟ على طريقة البشر، كن فيكون. وتلاحظ بقى أن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد إذا أراد أمر أن يقول له، يقول لمين؟ يقول له، فكأنه قبل النطق ده موجود، بمجرد الإرادة توجد اللبرز بقى أن يقول إيه؟ أن يقول له لإيه؟ الله للأمر نفسه اللي حينشأ. طب ده بيقول له قبل ما قال كن، أم قال لك ما هي مجرد الإرادة، يبقى كون دي اظهر لمين؟ اظهر لخلق، إنما أنت بمجرد ما أريد تيجي من غير إيه؟ من غير كون كمان، يبقى كون دي علشان تظهر لمين؟ تظهر لخلق. إن الله يبشرك بكلمة من، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ثلاث حاجات، المسيح عيسى ابن مريم. المسيح ده يعني إيه؟ نشوف كده، ممسوح من الذنوب، لأن حتكون من آياته أن يمسح على المريض فيبرأ، يصح. المسيح المبارك يصح. وعيسى قال لك هو ده الاسم، والمسيح ده لقب، وابن مريم ده كنية. احنا عندنا العلم بيأتي على ثلاث ألوان، يس يا لقب يا كنية، واسما أتى وكنية ولقبا. يعني العلم على الشخص اللي يدل على الشخص له ثلاث ايه؟ ثلاث حالات، يا اسم وهو ما يطلق على المسمى اولا، اول ما تطلق حاجه على المسمى اسمها ايه؟ اسم، مهما كانت، سواء كانت مشعره برفعه او ضعه، كانت بابن او ام، اول اسم يسمى ايه؟ اول ما يطلق يسمى ايه؟ اسم. الاسم الثاني ما تسميه اسم ثاني، ان كان مشعر برفعه او ضعه نسميه لقب، ان كان فيه اب او ام نسميه كنيه، نسميه كنيه. جاب لي الحكاية دي في عيسى، المسيح ده لقب، عيسى ده اسم، ابن مريم ده الكون. المسيح عيسى ابن مريم، شوف كلمة الجمع دي، ثلاث أشياء دي هيبقى لها حكمة هتيجي قدام. وجيها في الدنيا والآخرة، وجيه، احنا دي بنستعمل كلمة ده، فلان وجيه من وجهاء القوم. الوجيه هو الذي لا يرده مسؤول للكرامة في وجهه، هو الوجه ده الواحد ايه يكسفه، اه يبقى الوجيه واخد ايه؟ وجه سمة، وتميز بحيث تستحي انك انت ترده اذا كان سائلا، تستحي ان ترده اذا كان ايه، وفي واحد يسال تاني ولا تبالي، يريق ماء وجهه وتنتهي الايه. ولذلك لما نيجي يقول لك اعطني لوجه الله، يبقى ان كان وجه الله تقدر ترده. شوف ازاي بقى، يبقى وجهه يعني ايه بقى، لا يرد ان سال لا يرده مسؤول. ليه؟ لكرم وجهه. تقول ده ما ينكسفش ابدا، ده نجعل رقبتي ياخدها. ولذلك بنقول ايه، اعطني لوجه مين، اوعى تنظر لوجه انا وجهي يمكن ما يعجبكش، انما تصور ايه، ان لوجه الله. ليه لوجه الله؟ قال لك لان ربنا هو اللي خلقني وهو اللي جابني للدنيا، وما دام جابني للدنيا هو اللي يتكفل برزقي، فانت حين تعين على رزق من استدعاه الله للدنيا تكون اعطيت لوجه الله. مش هو اللي جايبني في الدنيا، مش هو اللي قال لي مسؤول منه يرزقني وان كنت كافر حتى. تبقى انت لما بتدي بتدي لوش يعني ولا بتدي له هو وجيها في الدنيا؟ طيب ده كلام كويس في الدنيا وفي الاخره ايضا. ليش معنى نص على الاخره دي وكلنا وجوهنا هتبقى ناضره وكلنا هتبقى مؤمنين كلهم؟ ام قال لك لان ده هو اللي هيسال سؤال يتعلق بالقمه الايمانيه. أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ اوعى تفتكر ان هذا السؤال لان ربنا بيقرعه، ده بده يقرع اللي قاله هذا الكلام. ولذلك هيقول سلام عليه يوم ولد لان ميلاده كان له ضجه واتهم امه، مش كده؟ ويوم مات وحكايه الصلب وما تصلبش، ويوم يبعث حيا عليه سلام. في هذه الايه ثلاث مراحل، ايه؟ ولد لان ميلاده كان فيه ايه ضجه، وبرده الحكايه موت والصلب ولا فيها ايه، فيها ضج، وفي الاخره ربنا هيساله يقول له انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من ايه من دول. قال لك اعرف ان في سلام في الثلاث ايه، ثلاث اشياء، وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين. شوف كلمه من المقربين، شوف تعالي الحق في عظمته. حين يفتن البشر في واحد منهم دون واحد، يقوم اللي مفتون عن المنصرف عنه يمكن ياخد على خاطره من اللي فتنوا فيه، مع انه ما له ذنب، هو له ذنب في حاجة؟ الناس فتنوا في حاجة، يقوم واحد تاني يزعل منه اللي مفتنوا فيه ولا مفتنوش في التاني. قال لك لا، ده هيبقى مقرب، يعني دي ما تأثرش في العلاقة بتاعتي بيه، لان دكهم للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهدي، المهدي هو ما أعد لفراش الوليد، يعني هو طفل بقى. وكهلا، جاب حكاية المهدي وكهلا رمزية لشيء، وأنه عيسى من الأغيار، يطرأ عليه مرة أن يكون في مهد ويطرأ عليه مرة أخرى أن يكون كهلا، وما دام في عالم الأغيار فلا يجب أن تفتنوا فيه لتقولوا إن إله أو ابن إله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
5: نزهات في رياض الصالحين.
6: باب الصدق.
7: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
5: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

0: إذا وإن مات على فراشه، رواه مسلم.
1: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. اخترت لكم مجموعة من المختصرات على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أول هذه المختصرات درس من السيارة، قرأت في كتاب اسمه هذا الكتاب التفاؤل التلقائي، فأعجبني هذا الدرس من السيارة. يتحدث عن التفاؤل، يتحدث عن عدم الالتفات إلى الوراء كثيرا، فيقول: الآن تخيل وأنت داخل السيارة وأنت تقود السيارة، هناك مرآة في الأمام تعكس لك الخلف. الآن لو سقت السيارة وأنت تسير إلى الأمام وعيناك تنظر إلى المرآة هذه التي أمامك، ما الذي سيحدث؟ سيحدث حادث مباشرة، تصطدم بمن أمامك، لأن هذه المرآة إذا نظرت إليها تعكس إليك الخلف، والسيارة تسير إلى الأمام، إذا لن تنظر إلى من يقطع الطريق، لن تنظر إلى السيارات الأخرى. طيب، هل الحل هو أن نزيل هذه المرآة؟ لا، هذه المرآة لها حاجة، حينما تحتاج إلى أن توقف السيارة تحتاج إلى أن تلتفت إليها لتنظر هل خلفك سيارات أو لا. إذا هذه المرآة حاجتها مثلا 5% من عالم قيادة السيارة، فإذا نظرت إليها دائما أو 50% أو 60% تتعثر في قيادتك للسيارة. قل مثل ذلك في حياتك، بعض الناس يعيش كئيبا حزينا مهموما مغموما لكثرة النظر إلى الماضي. قبل سنة أخفقت في كذا، تزوجت وطلقت، وقبل سنة حصلت لي حادثة مثيرة، وقبل شهرين سرق من بيتي كذا، وقبل 4 سنوات فشلت في الدراسة، وقبل 20 سنة أذكر موقفا محرجا أمام مدرسي، وأذكر موقفا محرجا أمام أبي. لماذا أتذكر هذا الكم الهائل من المواقف التي أخفقت فيها في السابق وأتفاعل معها وأجعلها تخترق قلبي وفؤادي وتحزنني وكأنها حصلت الآن؟ فأنا أقول لك، أنت ما الذي تفعله الآن؟ أنت تنظر إلى المرآة التي تعكس لك الخلف وأنت تقود إلى الأمام، إذن ستتعثر، ستقع في حفرة، ستصطدم بالذي أمامك، يمر رجل أو امرأة أمام السيارة ستصطدمها لأنك مشغول بالماضي. لذلك قيل في الحكمة: لا تجعل غيوم الماضي تغطي سماء المستقبل. مر غيوم، مر أيام كآبة، مر أيام حزن، سبحان الله، يبقى في عالم الإنسان أيام الحزن، أيام الكآبة، المواقف الصعبة أقل من المواقف الحلوة الجميلة. فلماذا أجعل هذه النظرة السلبية في حياتي؟ والله يا أيها الإخوة والأخوات، بعضنا أحيانا يستحضر موقفا مشينا حدث قبل 20 سنة فيتمعر منه ويتأثر منه ويهتم منه وكأنه حصل الآن، لا تلتفت. لذلك النسيان قسمان، حتى يقول بعض الحكماء: أسلم نفسك حتى تصح إلى 3 أشياء، وذكر منها النسيان، أسلم نفسك إلى النسيان. فمن الأطباء الموجودين هو النسيان، النسيان طبيب من الأطباء الذين بعثهم الله عز وجل، لأن الإنسان يسعد بأن يبذل أسباب السعادة، يذهب إلى الحديقة، يتحدث مع زملائه وأصحابه، يريح نفسه، يذهب إلى البحر، يذهب إلى البر، هذا سبب من أسباب السعادة. والسبب الثاني أن يسد الأبواب التي يأتي من خلالها ما يشقيه، ومنها تذكر الماضي، تذكر الماضي. طب ماذا أفعل؟ أسد هذا الباب في أمور لا يستطيع الإنسان أن ينساها، لكن يستطيع أن لا يستحضرها. نعم، أنا لا أنسى حادث حصل لي قبل 30 سنة، ما أنسى، لكن لا أستحضره، لأني إذا استحضرته وكأنه حصل الآن يتعبني هذا الاستحضار. فأستطيع أنا بمجرد أن تأتي خاطرة ذاك الماضي التعيس بالنسبة لي أن أقطعه مباشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، آتي بورقة أكتب، أخرج إلى عند أمي أتحدث معها، أذهب إلى المطبخ أصلح لي كأسا من الشاي. سبحان الله، بمجرد أن تنشغل بشيء آخر يضعف تذكر هذا الماضي الذي يتعبه. وقل مثل ذلك في النسيان الذي جعله الله عز وجل جبلة لهذا الإنسان: لا تنسين تلك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك لأنك ناسي بطبع الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. المشكلة ليس في الذي ينسى، المشكلة في الذي ينسى ويذهب يتذكر ماذا حصل له قبل سنة وسنتين وشهر وشهرين، وخاصة عند البنات، خاصة عند جنس المرأة، تتألم حزينة من ماذا؟ من شيء حصل قبل ساعة وساعتين. أنا لا ألومك، لأنه مدام الحدث حدث قبل ساعة وساعتين ويوم ويومين ما يزال له بقايا في النفس. أما أن تبقى حزينة على تجربة خوض فيها مع إنسان قبل 15 سنة في زواج ففشلتي أو ما نجحت في هذا الزواج، لماذا؟ لماذا أحزن هذا الحزن؟ هذا يتعبني، يعثر مسيري، هذا يجعلني أتعرقل في سيري. فيجب على الإنسان أن يكون عنده تخلية بين الحين والآخر، كما يفعل في الأجهزة الآن، جهاز الموبايل الجوال أو حتى جهاز الآيباد أو جهاز الكمبيوتر، يحتاج بعد فترة بعد امتلائه بالصور والمقاطع والكتابات إلى أن يفرغ بالكامل أو يفرغ جزء منه حتى تتجدد الذاكرة عنده وتتحمل شيئا جديدا. فهكذا الإنسان يجب أن يرمي بهذه الأشياء، يرمي بها عن أي طريق؟ يرمي بها عن طريق الانشغال بالفسحة والسرور والنكتة المباحة، الانشغال بالحياة، بتنويع البرامج. السعادة هبة من الله صحيح، لكن السعادة جعل الله عز وجل لها أسبابا، فابذل أسباب السعادة حتى تسعد. المختصر الثاني مع الأصمعي رحمه الله تعالى، وهو من علماء وأدباء وبلغاء القرن الثالث أو الرابع رحمه الله تعالى، عبد الملك بن قريب. من أجمل ما قرأت في حياته ما يصدق هذه الحكمة: أصدق التوقير من وقرك لذاته. بغض النظر عن اسم أبيك وعملك ووظيفتك وكثرة أموالك، لأن من يحبك لأجل المال إذا ذهب المال لن يحبك، لأن من يحترمك لأجل أنك أصبحت مديرا إذا تقاعدت من هذه الإدارة أو طلعت على المعاش كما يقول إخواننا المصريون سيذهب معه الاحترام، لأنك لست على رأس العمل الآن. بعكس الإنسان الذي يحبك لأنك أنت، لأنك فلان، لأخلاقك، لدينك، لنفسك الطيبة المرحة، لطهارة قلبك، لعذوبة كلامك وحديثك ولسانك، هذا الحب لا يتغير، لأنه محبة صادقة في الله سبحانه وتعالى ومن أجل الله عز وجل. بعكس من يحبك لأجل وظيفتك. كم من الوزراء فقدوا كثيرا من الأصدقاء حينما خرجوا على المعاش كما يقال، حينما تقاعدوا، حينما ذهبت عنهم الوزارة ذهبوا الأصدقاء، أصدقاء مصالح. ولذلك يقول الشاعر المجرب: وكان بنو عمي يقولون لي مرحبا، فلما رأوني مقترا مات مرحبوا. لما كنت غنيا كانوا يسألون عني في الليل وفي النهار ويتمنون القرب مني وزيارتي والسؤال عني، ولا يذهب عيد إلا وقد جاءوا إلي يسلمون علي ويقولون نحن في عيدين، العيد الأول عيد الأضحى أو عيد الفطر، والعيد الثاني هو عيد رؤيتك وسماع صوتك وكلماتك النيرة وحكمك الباهرة العظيمة. فلما رأوني مقترا، لما افتقرت، حصلت لي مصيبة في مالي، ذهب حتى كلمة مرحبا، ذهب حتى السؤال عني، ذهب. أين الاحترام والتقدير وأنتم تعلنون أنكم تحبونني؟ هذه ذهبت، لأنهم أصحاب مصالح، لأنهم لؤماء في أنفسهم، فما يخرج منهم إلا الكذب والنفاق والعياذ بالله. فهنا تأتي قصة الأصمعي. الأصمعي في عهده دعا الخليفة الناس، أو لأقول بتعبير دقيق، دعا وجهاء الناس، دعا الوجهاء، دعا الأدباء، دعا البلغاء، دعا رؤساء القبائل، دعا الأثرياء، دعا الأمراء، دعا الوزراء، دعاهم لوليمة. فجاء الأصمعي، والأصمعي ذو ثياب رثة، لا يتجمل كثيرا لأنه يعمل للآخرة، لأنه مشغول بالأدب والحكمة والعلم، يلبس النظيف، لكن ليس بالضرورة أن يلبس الجديد أو أن يلبس الفاخر. فجاء الأصمعي لأنه أحد المدعوين، والناس في السابق لا يعرفون الوجهاء والبلغاء والأدباء لعدم وجود الصحافة والتلفزيون والنقل المباشر. فلما اقترب الأصمعي من باب القصر منعه الحراس والحجاب من الدخول، لماذا منعوه؟ لأنه خطر في بالهم أنه لا يمكن أن يكون الخليفة قد دعا هذا الإنسان ذا الثياب المبتذلة وهذا الإنسان الفقير، ما يمكن، هذا يريد أن يدخل لأجل الطعام وفقط. فرجع الأصمعي وعرف أنهم لم يدخلوه لأجل ثيابه، وإلا فهو الأصمعي والمدعو هو الأصمعي وليس ثياب الأصمعي فقط. فذهب الأصمعي إلى بيته ولبس عباءة جديدة، لبس بشت أو ما نسميه بالبشت. فلما رجع مرة ثانية فرأوه بهذه الهيئة أدخلوه. قبل قليل أنا كنت الأصمعي لم يدخلوني، والآن لبست البشت والعباءة فأدخلوني. إذن المدعو هو العباءة وليس الأصمعي. فلما دخل الأصمعي وجاء وقت الطعام، قال الخليفة تفضل على الطعام، نزع الأصمعي العباءة ووضعها على الطعام وقال كلي فإنما دعيتي أنت ولم أدع أنا. لما كنت الأصمعي ما أدخلوني، لما لبست العباءة أدخلوني، إذن المدعو للعشاء والأكل هو العباءة، فكلي أيتها العباءة. يريد أن يبين هذا المعنى العظيم لمن حوله، أن يبين هذا المعنى العظيم حتى للتاريخ، أن الناس ليسوا بأثوابهم، المرء بأصغريه، بقلبه وبلسانه، بما يحفظه، بما يتكلم به، بما يعمله. فلذلك إياك أن تظلم الآخرين بمجرد لباسهم الظاهر، أو أن تنخدع بالآخرين بمجرد لباسهم الظاهر. الناس كما يقال مخابر وليسوا مظاهر فقط. فوجب على الإنسان أن ينتبه لهذا المعنى، وأن أصدق التوقير من وقرك لذاتك وأخلاقك ودينك، بغض النظر عن وظيفتك، بغض النظر عن أبيك وعن أمك وعن أهلك وقبيلتك، هذا يزيد من التوقير، لكن أصل التوقير موجود لأنك هذا الإنسان الذي أحبه. من الحكم كذلك المختصرة الجميلة الرائعة، تلك الحكمة التي تقول شر المسؤولين من يخافه البريء. يا الله، أعيدها مرة ثانية، شر المسؤولين، شرهم أقبحهم هو من يخافه البريء. عجيب، أهناك بريء يخاف؟ هو بريء، نعم، كثير ممن يعيشون تحت مسؤولين، سواء كان هذا المسؤول مديرا في مدرسة أو مديرا في جامعة أو أميرا في محافظة أو وزيرا في وزارة أو مسؤولا على بلد بالكامل كرئيس، يخاف حتى من هذا الرئيس. طيب لماذا تخاف؟ أفعلت شيئا؟ لم أفعل شيئا، لكني أخاف لأن هذا المسؤول، هذا الرئيس، هذا الوزير، هذا المدير ظالم، طاغية. وما زلنا نحن نقول هذا الكلام ونعيشه في واقعنا الإسلامي. هؤلاء المشردون في العالم الإسلامي وهم أكثر نسبة في عالم الأديان كلها، أن أكثر المشردين من أهل الإسلام. لماذا مشردون؟ أفعلوا شيئا؟ لم يفعلوا شيئا، بل هم براء مما اتهموا به، بل طردوا لأنهم آمنوا بالله. الله عز وجل يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فشر المسؤول من يخافه البريء، بل أنا أزيد وأقول شر المسؤولين من يعاقب البريء ويحترم ويقدر ويكافئ المجرم. أو يحصل هذا على وجه هذه البسيطة، على وجه هذه الأرض؟ نعم، والله كم من المجرمين يكافئون ويتسنمون المناصب ويعطون المكافآت، والبراء هم الذين يطردون من البلاد، والبراء هم الذين يخطط لسجنهم، والبراء هم الذين يخطط للإيقاع بهم. وأصدق مثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس حديثا وأطهر الناس قلبا وألطف الناس تعاملا، ومع ذلك تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الحكمة التي تحدثنا عنها قبل قليل. وسأشرح لكم إن شاء الله تعالى بعض ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا، أسعدكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامج بكل اختصار. كنت قد وقفت معكم بعض الوقفات عند تلك الحكمة القائلة: شر المسؤولين أخبث المسؤولين من يخافه البريء. وقلت لكم يمكن أن نزيد على هذه الحكمة ونقول: شر المسؤولين من يخافه البريء ومن يأمنه المجرم، شر المسؤولين من يعاقب البريء ويكافئ المجرم، شر المسؤولين من يعاقب المحسن ويكافئ المجرم. وأعظم مثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خطط لقتله، النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة التي عاش فيها 50 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بالجنون، بالسحر، بالشعر، النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يسجنوه، حاولوا أن يقتلوه أكثر من مرة، آذوا أصحابه. طيب لماذا؟ سيبقى السؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طرد من بلده؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يستحق الطرد لهان الأمر، لكن لماذا طرد من بلده؟ هل سرق مقدرات البلد؟ لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القبيح؟ لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ويزني بالنساء؟ لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم منافقا؟ لم يكن صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتوحيد الله، صلة الأرحام، إطعام الطعام، يا السلام، يأمرهم بالسماحة، يأمرهم بالعفو، يأمرهم بعدم إيذاء الجار، يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، يأمرهم بالتعامل الحسن، بالأخلاق الطيبة الرائعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ويتمثل هذه الصفات: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهو يدعوهم إلى الخير ويتمثله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك طرد. أطرد من بلادي لأني طاهر، أطرد من بلادي لأني ناصح، أطرد من بلادي لأني أحثكم على الخير. والمجرمون وشراب الخمر وسراق المال الخاص والمال العام والزنات ببنات الناس هم الذين يبقون في البلد، هم الذين يقدرون في البلد. لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. قل مثل ذلك عن قوم لوط، كانوا يدعونه إلى الفساد، إلى الشذوذ، فيقول الله عز وجل حكاية عنهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم. طيب، سيخرجون من القرية، لكن لماذا؟ اكتبوا لنا لماذا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عجيب أمركم، لقد انعكست الصورة، لوثت الفطرة، اتسخ الفكر. نخرجهم لأنهم أناس يتطهرون؟ المفروض نخرجهم إن كانوا حقا لأنهم أناس متسخون، لأنهم أناس متقذرون. أما أناس متطهرون، المفروض أن نخرج نحن لا أن يخرجوهم. وقولوا مثل ذلك في حياة كثير من الأمم، يظلم أمثال هؤلاء بسبب شر السلاطين، شر الرؤساء، شر المسؤولين من يخافه البريء. ثم أنتقل إلى مختصر آخر. هذا المختصر هو عبارة عن جملة جميلة رائعة ذكرها أهل العلم، يقولون فيها: القلب محل نظر الرب. القلب محل نظر الرب، ماذا يقصدون بهذه العبارة؟ يقصدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التفاوت عند الله سبحانه وتعالى ليس بطول قامتك أو جمال وجهك أو دقة أنفك أو سعة عينيك، التفاوت عند الله سبحانه وتعالى بشيء آخر، بما تحمله في قلبك وما يصدق هذا العمل. لو كان التفاوت عند الله سبحانه وتعالى بالطول والعرض والذكاء والغباء لكان ظلما من الله عز وجل. ما ذنب الإنسان البدين؟ ما ذنب الإنسان القصير؟ ما ذنب الإنسان الذي عقله محدود؟ لكن جعل الله عز وجل التفاوت عنده والميزان عنده على حسب ما يحمله هذا القلب من صدق وإخلاص وطهارة، على حسب ما يحمله هذا القلب من نية صافية، على حسب ما يحمله هذا القلب من طهر، من بياض، على حسب ما يحمله هذا القلب من محبة الخير للناس، على حسب ما يحمله هذا القلب من مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقل مثل ذلك: أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. وقد قال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، ما وقر في القلب وصدقه العمل. ف
فالعمل هو الذي يصدق هذا الزعم الذي تزعمه لما في قلبك، وإلا أن تزعم أن في قلبك طهرا وصدقا وإخلاصا ومحبة ثم ننظر إلى عملك يخالف ذلك، فلا يمكن أن نصدق ما تزعمه في قلبك. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتذكروا، القلب محل نظر الرب. الله سبحانه وتعالى أعطى الصحابة ما لم يعطي غيرهم. بماذا؟ بشعور طويلة؟ لا، في وقتنا الحاضر من هو أطول شعرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، بجمال وجوه في وقتنا الحاضر ربما من كان أجمل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، بكثرة الأموال فقط في وقتنا الحاضر من يملك من لا يدري كم يملك. وإنما نظر الله عز وجل إلى قلوبهم وإلى أعمالهم. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. إذن لماذا رضي الله عز وجل عنهم؟ لأن الله اطلع في قلوبهم على صدق، اطلع الله في قلوبهم على إخلاص، اطلع الله في قلوبهم على توحيد صاف، اطلع الله في قلوبهم على محبة الخير، فأعطاهم الله عز وجل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فأبقى الله عز وجل ذكرهم ورضي عنهم وذكر الله عز وجل رضاه عنهم في الدنيا في كتابه العزيز، وهو امتداد إلى الرضا الحقيقي الذي يعايشونه يوم القيامة. يقول أحد السلف: والله ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما فاقنا بشيء وقر في قلب. شيء وقر في قلب، ما هو الذي وقر في قلب أبي بكر ولم يقر في قلوب كثير من الناس؟ وقر في قلبه اليقين بالله عز وجل، واليقين بالله سبحانه وتعالى ونصره وتمكينه وإعانته. وقر في قلبه محبة عظيمة لله سبحانه وتعالى، وقر في قلبه تعظيم لشرائع الله عز وجل. ما الذي فعله أبو بكر لما جاءه الغلام بشيء من الطعام فأكله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فقال له الغلام: هل تدري من أين جئت بهذا الطعام؟ قال: من أين؟ قال: إني كنت قد تكهنت في الجاهلية، تكهنت على أناس، كذبت عليهم، لعبت عليهم، فأخذت منهم هذا المال ثم اشتريت طعاما هو هذا الذي أكلته. الآن أبو بكر معذور لأنه أكل شيئا لم يدري عنه، فمعذور لو استمر على ما هو عليه واستغفر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نفسه ما تطاوعه إلا أن يدخل أصبعه يتقيأ هذا الذي أكله. فيقول له الغلام: كدت أن تخرج نفسك مع هذا الطعام؟ قال: والله لو لم يخرج هذا الطعام إلا مع نفسي لفعلت، ما يمكن أنا أن أبني جسمي بمال حرام أو بمال فيه شبهة الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. لذلك فاز أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه الخلفاء الأربعة الراشدون، ومعه بقية الصحابة، بما فازوا به من صدق في قلوبهم وطهارة في أفئدتهم وسمو في أرواحهم، وفعلا رأى الله سبحانه وتعالى من قلوبهم شيئا عظيما. لذلك يجب علينا جميعا أن نلتفت إلى هذه القلوب قبل الأجساد. وهنا أتذكر الحكمة الجميلة الرائعة القائلة: عجبا لأمر المسلم يغسل وجهه في اليوم 5 مرات أو أكثر من 5 مرات ولا يغسل قلبه في السنة ولا مرة واحدة. نعم تغسل وجهك جميل، الله يحب الجمال، يحب أن تغسل وجهك ويديك وتغتسل بالماء وتغسل ثيابك، يحب، ويحب أكثر أن تغسل قلبك، أن تغسل قلبك من حقد على مسلمين لا مسوغ لهذا الحقد، تحقد على إخوانك أكثر من حقدك على أعدائنا من اليهود والصهاينة والنصارى الذين فعلوا في بلادنا وفي مقدساتنا ما فعلوا. تحقد، تحسدهم على أن آتاهم الله عز وجل من رزقه، والله سبحانه وتعالى يسع رزقه ورحمته وعفوه كل أحد، وكأنك تقول في نفسك: لماذا الله عز وجل يعطي فلانا ويتركني؟ رحمة الله عز وجل واسعة، كما أعطى فلانا فاسأله أن يعطيك، كما رزق فلانا فاسترزقه سبحانه وتعالى أن يرزقك وأن ييسر لك الأمر. إذن لا تنسى أن القلب محل نظر الرب، فكما تحرص على طهارة ظاهرك احرص عشرات المرات على طهارة باطنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلوب السليمة والنوايا الطيبة والأنفس السمحة والأرواح السامية النظيفة، هو ولي ذلك والقادر عليه. أثابكم الله، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء ميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 17 من يوليو تموز سنة 2026 ميلادي والثالث من صفر لسنة 1448 هجري، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. فلسطين المحتلة نابلس، الاحتلال يدفع قرى في نابلس إلى حافة العطش. أسيرة صهيونية سابقة بغزة تقول: أرتاح عند الاستماع للقرآن. وكالة رويترز: تسريبات عن تنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. لبنان وسوريا: لبنان وسوريا يراجعان اتفاقاتهما التجارية لإعادة ضبط العلاقات. الكيان الصهيوني: وزراء وأعضاء بالكنيست يجب إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب. العراق: من شريان حياة إلى بؤرة سموم، مياه الصرف الصحي تخنق نهر الفرات في المثنى. العراق: قضية الفساد بالعراق، ضبط أموال وذهب في مخبأ سري وحبس نائب. سوريا: شهود بمحاكمة أحمد حسون، نسق أمنيا ومول ميليشيا موالية للأسد. فلسطين المحتلة غزة، استشهاد 5 فلسطينيين بغزة والاحتلال يوسع الخط الأصفر. فلسطين المحتلة غزة: كذبوا عليكم، حملة رقمية تفضح وهم انتهاء حرب الإبادة في غزة. مراسل سوريا يفيد: قوة صهيونية تستهدف منازل مدنيين في معرية غرب درعا. الجزائر: 11 قتيلا و19 مصابا بحريق دار أيتام في الجزائر. الولايات المتحدة توافق: الولايات المتحدة توافق على صفقتي أسلحة للسعودية والكويت. إيران: مناورة سياسية أم قرار نهائي؟ إيران تعلن ملكيتها لمضيق هرمز. أوكرانيا: استقالة وزير الدفاع تثير احتجاجات وتكشف ملامح أزمة أوكرانية وسط الحرب. تصريحات وزير الخارجية التشيكي تشعل: لا مهاجرين من دول إسلامية، وزير خارجية التشيك يطمئن الكيان الصهيوني. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة نابلس، تتفاقم أزمة انقطاع المياه في قرى شمال غرب وغرب نابلس بشمال الضفة الغربية مع استمرارها لأسابيع متتالية، لتفرض واقعا يوميا صعبا على السكان الذين باتوا يقضون جزءا كبيرا من وقتهم في البحث عن المياه، وتتضاعف المعاناة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما يزيد من حاجة العائلات إلى المياه لتلبية احتياجاتهم الأساسية من شرب واستحمام ونظافة. أسيرة صهيونية سابقة بغزة تقول: في قصة أثارت عاصفة من الغضب داخل الأوساط الصهيونية وتجاوزت حد الاستهجان لتصل إلى المطالبة بإعادتها للأسر، برزت قصة الأسيرة الصهيونية السابقة إميلي ديماري. بدأت القصة حين نشرت صديقة ديماري مقطع فيديو على منصة إنستغرام يظهر استماع ديماري لتلاوة القرآن الكريم أثناء قيادتها السيارة، واللافت أنها أكدت حبها بالاستماع إلى القرآن وترتاح نفسيا لسماعه بالرغم من مرور نحو عام وستة أشهر على الإفراج عنها من قطاع غزة. وكالة رويترز: نقلت وكالة رويترز أمس عن 3 مصادر قولها إن إيران طلبت من جماعة أنصار الله الحوثيين أن تكون على أهبة الاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديدا جديدا لإمدادات الطاقة العالمية. لبنان وسوريا: قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر الباسط إن لبنان وسوريا سيبدأان خلال الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود في إطار مساعي لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد الإطاحة ببشار الأسد عام 2024. وأضاف الباسط في تصريحات لرويترز أمس أن البلدين قد يتجهان في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقا عقب محادثات أجراها مع نظيره السوري نضال الشعار في دمشق. الكيان الصهيوني: دعا وزراء وأعضاء في الكنيسة من حزب الليكود مساء الأربعاء إلى تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى، وذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر نظمته ما تسمى إدارة جبل الهيكل في مدينة القدس بمناسبة مرور عقد على التحول الإيجابي في المسجد وتسع وخمسون عاما على احتلاله وفق ما كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكنيسة نسيم فاتوري قوله إنه يجب إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب حتى نصل إلى الوضع القائم الوحيد المقبول هنا، وهو أن يصل اليهود يوميا وبحرية إلى المكان. إذا لم نصل بحرية فلا حاجة لأن يصل أحد إلى المكان. العراق يواجه مجرى نهر الفرات في محافظة المثنى جنوب العراق تدهورا بيئيا وصحيا غير مسبوق إثر استمرار عمليات تصريف مياه الصرف الصحي مباشرة ودون انقطاع عبر عشرات المصبات. وحول هذا الواقع شريان الحياة الرئيسي في المنطقة إلى مصدر للقلق المتزايد بين المواطنين والجهات المختصة وسط تحذيرات جادة من تداعياته المدمرة على الصحة العامة والمنظومة البيئية بأكملها، حسب الصحفي بكر عبيدي. العراق أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس عن ضبط 25 مليار دينار عراقي نحو 19 مليون و200 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المشغولات الذهبية عثر على جزء منها داخل مخبأ سري يعود إلى وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الموقوف على ذمة قضايا فساد. سوريا عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق أمس الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية، وذلك وفق ما أعلنت وزارة العدل السورية. وقد خصصت هذه الجلسة للاستماع إلى إفادات الشهود في التهم الموجهة إلى حسون، والتي تأتي ضمن سلسلة محاكمة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الممتدة بين عامي 2011 و2024. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في قطاع غزة، مع توسيع الجيش الصهيوني نطاق سيطرته في المناطق الشرقية من مدينة غزة ضمن ما يعرف باسم المنطقة الصفراء. وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 10 بنيران الجيش الصهيوني في القطاع منذ فجر أمس. فلسطين المحتلة غزة، لم تكد غزة تخرج من أجواء الحرب الثقيلة وتلتقط أنفاسها بعد الهدنة حتى عاد التصعيد الصهيوني ليفرض نفسه على المشهد من جديد مع ارتفاع وتيرة الغارات والاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع أوامر إخلاء جديدة أعادت آلاف المدنيين إلى دوامة النزوح والخوف من المجهول. وبينما كان سكان غزة يأملون أن تمثل الهدنة بداية لمرحلة أكثر استقراراً، عادت مشاهد القصف والدمار لتلقي بظلالها على القطاع وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني تحت وطأة القصف والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية. مراسل سوريا يفيد، أفاد مراسل سوريا الآن بأن قوات الاحتلال الصهيونية استهدفت بالرشاشات منتصف الليلة الماضية منازل المدنيين في قرية معرية المحاذية للمنطقة العازلة بين غربي درعا والجولان السوري المحتل. وكانت آليات عسكرية صهيونية تقدمت الثلاثاء الماضي من سكنة الجزيرة في قرية معرية وفتحت كما أكد مراسل سوريا الآن طريقا كان السكان قد أغلقوه بوجه قوات الاحتلال قبل أسبوعين، لكن السكان أغلقوا الطريق مجددا بعد انسحاب القوة الصهيونية حسب ما نقلت لاحقا وكالة الأنباء السورية سانا. الجزائر، أعلن الدفاع المدني الجزائري أمس أن حريقا اندلع في دار أيتام بضاحية من ضواحي العاصمة الجزائرية أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية يواصل جهاز مصالح الحماية المدنية عمليات إخماد الحريق الذي نشب بمؤسسة الطفولة المسعفة الواقعة ببلدية المحمدية بالجزائر العاصمة. وقال الدفاع المدني إن الحصيلة الأولية للضحايا هي 11 قتيلا لم يحدد أعمارهم ولا يزال سبب الحريق مجهولا. الولايات المتحدة الأمريكية توافق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء موافقتها على صفقة لبيع أسلحة محتملة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، وأخرى مع الكويت لتقديم خدمات دعم طائرات عسكرية بتكلفة تقدر ب 48 مليون دولار، واعتبرت ذلك دعما لأهداف السياسة الخارجية عبر تعزيز أمن حليفين من خارج حلف شمال الأطلس الناتو إيران. يبدو أن آخر تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن ملكية بلادهم لمضيق هرمز تتجاوز محاولات تثبيت ما يعتبرونها مكاسب للحرب وتعزيز موقفهم التفاوضي إلى الكشف عن التصورات الإيرانية القديمة لوضعية الممر المائي الدولي. فبينما تتوالى الضربات الأمريكية العنيفة على عدد من مناطق إيران، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن المضيق ملك لإيران ولن تستطيع قوة في العالم سلب سيادتها عليه، مؤكدا أنه أصبح خاضعا لسيادة طهران بقرار من المرشد كإنجاز لحرب 40 يوما. أوكرانيا. تظاهر مئات الأوكرانيين أمس في كييف ومدن أخرى احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف في إطار تعديل حكومي يجريه الرئيس فلاديمير زيلينسكي، تمخض عن موافقة البرلمان على تعيين سيرجاي كوريتسكي رئيس وزراء جديدا في هذا البلد الذي يدخل في أزمة سياسية داخلية بالتوازي مع حرب يخوضها ضد روسيا. الخبر الأخير في هذه النشرة، تصريحات وزير الخارجية التشيكي تشعل. أشعلت تصريحات وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتسينكا بشأن المهاجرين المسلمين والهجرة الجماعية جدلا واسعا بعدما اعتبر أن غياب المهاجرين من دول إسلامية أحد أسباب شعور الصهيونيين بالأمان في بلاده. وجاءت تصريحات ماتسينكا خلال زيارته للكيان الصهيوني هذا الأسبوع، إذ تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصهيوني جادعون ساعر عن جهود تعزيز السياحة الصهيونية إلى جمهورية التشيك، مؤكدا أن الصهيونيين مرحب بهم وأن البلاد آمنة بالنسبة لهم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. فلسطين المحتلة نابلس. الاحتلال يدفع قرى في نابلس إلى حافة العطش. أسيرة صهيونية سابقة بغزة تقول: أسيرة صهيونية سابقة تقول أرتاح عند الاستماع للقرآن. وكالة رويترز: تسريبات عن تنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. لبنان وسوريا. لبنان وسوريا يراجعان اتفاقتهما التجارية لإعادة ضبط العلاقة. الكيان الصهيوني: وزراء وأعضاء بالكنيسة يجب إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب. العراق: مع شريان حياة إلى بؤرة سموم مياه الصرف الصحي تخنق نهر الفرات في المثنى. العراق: قضية الفساد بالعراق، ضبط أموال وذهب في مخبأ سري وحبس نائب. سوريا: شهود بمحاكمة أحمد حسون، نسق أمنيا ومول ميليشيا موالية للأسد. فلسطين المحتلة غزة: استشهاد 5 فلسطينيين بغزة والاحتلال يوسع الخط الأصفر. فلسطين المحتلة غزة أيضا: كذبوا عليكم، حملة رقمية تفضح وهم انتهاء حرب الإبادة في غزة. مراسل سوريا يفيد: قوة صهيونية تستهدف منازل مدنيين في معرية غربية درعا. الجزائر: 11 قتيلا و19 مصابا بحريق دار أيتام في الجزائر. الولايات المتحدة توافق على صفقتي أسلحة للسعودية والكويت. إيران: مناورة سياسية أم قرار نهائي؟ إيران تعلن ملكيتها لمضيق هرمز. أوكرانيا: استقالة وزير الدفاع تثير احتجاجات وتكشف ملامح أزمة أوكرانية وسط الحرب. تصريحات وزير الخارجية التشيكي تشعل: لا مهاجرين من دول إسلامية، وزير خارجية التشيك يطمئن الكيان الصهيوني. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 10 درجات. غدا السبت طقس ممطر، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:02، يرفع الأذان العصر تمام 2:47، يرفع الأذان المغرب تمام 5:08، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:29. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: نور الظلال.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.
1: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: لمد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيو كيو راديو إنكوربوريتد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، مع اليوم الجمعة المبارك، صبحكم المولى برضوانه وبلغكم عفوه وغفرانه وجعلكم من السابقين إلى روضات جناته، وأكرمكم بالنظر في سبحات وجهه ونورانه، وأسعدكم كما يسعد الشهيد بصحبة أهله وخلانه. صباح الخير والطاعة، يفوح بعطر الفل وريحانه، وجمعة مباركة إن شاء الله. من القلب للقلب كل جمعة، وأنتم إلى الرحمن أقرب كل جمعة، وصحائف أعمالكم بالحسنات أثقل كل جمعة، همتكم للجنة أكبر. لمثلكم ترق الكلمات وتتهادى الدعوات، ولمثلكم يهتف الفؤاد معلنا حبكم في الله. صباح الخير وجمعة مباركة إن شاء الله. جمعة مضت وجمعة أتت، اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك. أحبت في الله، اليوم جمعة، وليكم مني شمعة لا تذوب ولا تحترق فيها كل معاني الحب مجتمعة. اللهم جمعة سبقت قد أدبرت، ونسي عبدك ما عمل فيها فأحصيته عليه. اللهم ما أحصيته عليه من عيوب فأسدل عليه جلابيب سترك، وما أحصيته عليه من ذنوب فاغسله بفيض مغفرتك. وهذه جمعة قد أقبلت، فأعنا جميعا يا رب يا رحيم. اللهم يا من أنزلت من سمائك مطرا وأخرجت من أرضك شجرا، افتح باب رزقك وتوفيقك لأحبتي، واجعل من نور وجهك كريم مصباحا يضيء الدرب لقارئ رسالتي. وبارك الله جمعتكم وسائر أيامكم. على قدر حبكم لله يحبكم الخلق، وبقدر خوفكم من الله بهبكم الخلق، وعلى قدر شغلكم بالله يشتغل في أمرك الخلق. فليبارك لكم الله ويسعدكم في كل وقت وحين، اللهم آمين. يا من أرجو لهم كل خير وأحبهم في الله لا غير، اللهم أبعد عنهم كل شر وأسعدهم مدى الدهر، ويسر وسهل لهم كل أمر، واغفر لهم ووالديهم يوم الحشر. بارك الله جمعتكم وسائر أيامكم. جعل الله صباح يوم الجمعة لكم نور، وظهره سرور، وعصره استبشار، ومغربه غفران، وجعل لكم دعوة لا ترد، ووهبكم رزق لا يعد، وفتح لكم باب في الجنة لا يسد. اللهم أيقظهم في أحب الأوقات إليك فيذكروك وتذكرهم، ويستغفروك فتغفر لهم، ويطلبوك فتعطيهم، ويستنصروك فتنتصرهم، ويحبوك فتحبهم وتكرمهم، وأشهدك أني أحبهم فيك، فاحفظهم واحفظ عليهم دينهم، وأسعد قلبهم دائما، وبارك لهم في جمعتهم. آمين آمين يا رب العالمين. ألف فرحة تنور حياتكم، ألف كلمة حلوة من عندي تقول لكم جمعة مباركة. أسأل الذي تجلى في علاه وأجاب في هذا اليوم من دعاه أن يعطيكم من عطاياه، ويمنحكم الجنة ورضاه، ويبارك في يومكم هذا وما تلاه، اللهم آمين. اللهم أذق قلوب أحبتك برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم بكرمك، وأدخلهم جنتك برحمتك. جعل الله جمعتكم غفرانا لزلات أسبوع مضى، وفاتحة خير لأسبوع أتى، وجمعة مباركة بإذن الله.

تفائلوا بالخير تجدوه. كان هناك توأمين، واحد منهم متفائل والتاني متشائم، وفي يوم عيد ميلادهم الأم والأب جابوا لهم أفضل الهدايا وأغلاها، جابوها للمتشائم في محاولة لإسعاده، بينما جاب صندوق ملان بالعلف للطفل الثاني، ودخل كل واحد منهم في غرفة منفصلة عشان يفتح الهدايا، وبص الأم والأب من بعيد عشان يشوفوا ردة فعل كل طفل على اللي جاله من الهدايا. فتصوروا إزاي كانت ردة فعل كل واحد من التوأمين. المتشائم سمعوه بيشتكي بصوت عالي وبيقول: أنا ما بحبش لون الحاسوب ده، وأنا على يقين إنه راح ينكسر. أنا ما بحبش اللعبة دي. أنا أعرف واحد عنده عربية لعبة أكبر من دي. ومشي الأب والأم على طراطيف صوابعهم وبقوا يبصوا لابنهم التاني كده بالسرقة، وشافوا المتفائل الصغير هو بيرمي بالعلف في الهواء بطريقة مرحة ومضحكة، وبيضحك بصوت عالي وبيقول: انتوا ما تقدروش تخدعوني، انتوا جبتوا العلف ده منين؟ اكيد لابد ان يكون هناك حصان صغير منتظرني. الحكمة يا اخوانا، من الممكن انك تمتلك كل شيء، لكن مش هتشعر بالسعادة الا بالتفاؤل. انت تقدر انك تسعد نفسك، ولو كنت ما تملكش الا القليل. اذن تفائلوا بالخير تجدوه.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان تلك هي الخبيئة الصالحة. لا تحزن إن جهلوا قيمتك، فهذه قرية كاملة لم يفتح أحد بابه ليطعم نبي الله موسى عليه السلام. التفت إلى قيمتك عند الله ودع البشر. اجعل بينك وبين الله عبادات خفية لا يعيد الناس تغريدها، ولا ترصدها العدسات، ولا تخافت بها صديقا، ولا تحدث بها قريبا. فقد يعيش الإنسان كافا عافا مقبلا على الحياة لا تظهر عليه عظيم ديانة، فإن مات رأيت من المبشرات ما يقشعر لها البدن. تلك هي الخبيئة الصالحة. الأماكن التي تذكر فيها ربك ستشهد لك في يوم تحتاج فيه إلى الشهادة، فازرع شهودك في كل مكان. ومن هذه الأعمال الصدقة الخفية المخفية، فصدقة السر تطفئ غضب الرب. صوم النوافل بشرط لا يعلم أحد عن ذلك، كفالة اليتيم، صلاة الليل في غرفتك، يحسبك الناس نائم وأنت لرب العباد قائم. ذكر الله كثيرا، كثرة الاستغفار والصدقة عن الأحياء والأموات من أقاربك، السعي في الإصلاح بين الناس، بين الزملاء المتخاصمين، بين الجيران، بين الزوجين. لقد كان السلف الصالح يرددون لا إله إلا الله عند جلوسهم مع الناس، ذلك أن هذا الذكر عند قوله يتحرك اللسان فقط، يتحرك اللسان فقط. صهم

سل من بيننا، يعني تركن، كان رجلا صالحا كانت له عبادات خفية. كنت أراه يتوجه إلى صلاة الجمعة مبكرا، بل أحيانا وباب الجامع لم يفتح بعد. قام وأخذ إناء من ماء، ظننت أنه ذهب ليقضي حاجته. أبطأ علينا فقمت أترقبه، فرأيته بعيدا عنا قد لف جسده برداء من شدة البرد، وهو ساجد على التراب في ظلمة الليل وحده يتضرع إلى ربه ويتحبب إليه. كان واضحا أنه يحب الله تعالى، وأحسب أن الله يحبه أيضا. أيقنت أن لهذه العبادة الخفية عزا في الدنيا قبل الآخرة. مضت السنوات وأعرفه اليوم، قد وضع له القبول في الأرض، له مشاركات في الدعوة وهداية للناس. إذا مشى في السوق أو المسجد رأيت الصغار قبل الكبار يتسابقون إليه مصافحين ومحببين. كان يتمنى الكثير من تجار وأمراء ومشهورين أن ينالوا في قلوب الناس مثل ما نال، ولكن هيهات. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى الفجر خرج للصحراء فاحتبس فيها شيئا يسيرا، ثم عاد إلى المدينة. فعجب عمر رضي الله عنه من خروجه، فتبعه يوما خفية بعدما صلى الفجر، فإذا أبو بكر يخرج من المدينة ويأتي خيمة قديمة في الصحراء، فاختبأ له عمر خلف صخرة. فلبث أبو بكر في الخيمة شيئا يسيرا ثم خرج. فخرج عمر من وراء صخرته ودخل الخيمة، فإذا بها امرأة ضعيفة عمياء وعندها صبية صغار. فسألها عمر: من هذا الذي يأتيكم؟ فقالت: لا أعرفه، هذا رجل من المسلمين يأتينا كل صباح منذ كذا وكذا. قال: ماذا يفعل؟ قالت: يكنس بيتنا ويعجن عجيننا ويحلب داجننا ثم يخرج. وصام أحد السلف 20 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما وأهله لا يدرون عنه. كان له دكان يخرج إليه إذا طلعت الشمس ويأخذ معه فطوره وغذاءه. فإذا كان يوم صومه تصدق بالطعام، وإذا كان يوم فطره أكله. أين نحن من هؤلاء؟ نعم، كانوا يستشعرون العبودية لله في جميع أحوالهم، هم المتقون. والله يقول: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. إن الذين يعملون الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يجعل لهم محبة في قلوب الخلق. إذا أحبك الله جعل لك القبول في الأرض، وهكذا كان حال الصحابة. فكيف حالنا نحن الآن من كل هذه العبادات الخفية؟ اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا كنت لا تعلم بهذه العبادات فقد علمت، فاعمل. وإن كنت تعمل فاجتهد لكي تحشر مع هؤلاء الصحابة. الآن حاسب نفسك واسألها: هل لك عبادات خفية بينك وبين ربك؟ وإن كان الجواب نعم، فاستمر في هذه الأعمال، تنال الأجر والثواب بإذن الله. وإن كان الجواب لا، فمتى ستبدأ؟ غدا؟ فلعل ملك الموت ينتظر الأمر ليقبض روحك الآن. اعزم النية على أن تبدأ من الآن فصاعدا

واتخذ خطوة بينك وبين ربك، ولعلها تكون سبب في نجاتك يوم لا ظل إلا ظله. اجعل بينك وبين ربك عبادات خفية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم قال: ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: أني أبغضت فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فابغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم تنزل له البغضاء في الأرض. ما أجمل أن تعيش على الأرض تأكل وتنام والله ينادي باسمك في السماء: أني أحب فلانا فأحبوه. يا الله، فالبدار البدار بأعمال بيننا وبين ربنا سبحانه لا يطلع عليها أحدا سواه، لا يعلم عنها البشر شيئا ولا حتى المقربين. لا سعادة بلا دين، السعادة في الدين، السعادة في الإسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، عنوان: ما هو فضل قراءة القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى المتعبد في تلاوته، والذي أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة الوحي جبريل عليه السلام، وهو الكتاب المقدس المنزه عن التحريف والتبديل والمحفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد بدأ نزول القرآن الكريم لأول مرة على سيدنا محمد في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، وأول ما نزل منه أول آية من سورة العلق، وقد استمر نزوله 23 عاما. ويطلق على القرآن الكريم أسماء عديدة، منها الذكر الحكيم والمصحف الشريف. فضل قراءة القرآن الكريم: إن فضل قراءة القرآن الكريم لا يمكن حصره، وقد أوصانا الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه السلام بضرورة قراءة القرآن في كل يوم، وتجنب هجره والابتعاد عنه، خصوصا أن القرآن الكريم هو مفتاح العبادات، وخصوصا الصلاة التي لا تجوز إلا بقراءة القرآن الكريم. ومن أروع فضائل قراءته ما يلي: سبب لنيل الأجر والثواب العظيم والحسنات من الله تعالى، ففي كل حرف من القرآن حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. لذلك فإن قراءة آيات القرآن الكريم وتدبر آياته وفهم معانيها سبب لثقل الميزان ونيل رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، وسيلة ليثبت الإيمان في قلب العبد وفي نفسه، فيشعر بالأمان والإطمئنان والسكينة، ويذوق حلاوة القرب من الله تعالى، كما أن قراءته تريح الأعصاب فتستقر الجوارح وتهدأ. سبب للشفاء من الأمراض العضوية والنفسية، ففيه الكثير من آيات شفاء الأمراض التي تساعد على التخلص من أي مرض أو شكوى. كمان هو وسيلة ليكون الإنسان راضيا بالقضاء والقدر خيره وشره، ومتوكلا على الله، ومسلما له الأمر كله. تسلية القلب والعقل بذكره لقصص الأنبياء والصالحين، وقصص الأمم الغافرة التي أهلكها الله تعالى بسبب كفرها، فيأخذ الإنسان العبرة والعظ منه، ويزداد ثقافة وإطلاع. الشعور المطلق بعدل الله سبحانه وتعالى، وأن كل شخص سيلقى مصيره وجزاؤه العادل سواء كان مؤمنا أم لا. مساعدة الإنسان على ضبط شهواته، ويزيل حب الدنيا من قلبه، ويسهل الطريق له لطلب العلم. إشعار الإنسان بالثقة المطلقة بأن الله معه ولن يتركه أو يتخلى عنه. سبب لاستجابة الدعاء وتيسير الأمور وتعجيل الخير وتيسير الرزق وإرضاء الخصوم، هذا فضل القرآن الكريم. طريقة مثلى لطرد الشيطان من البيت، وتحصين النفس والبدن من السحر والحسد والمس. قراءة القرآن أحبتي في الله الإشعار بالتفاؤل والفرح والسرور، والتخلص مشاعر الإحباط واليأس، إبعاد العقل عن الخرافات والأوهام والأكاذيب، وتنشيط ذاكرته وطريقة تفكيره المنطقية، كما يعزز الأخلاق الحسنة والحميدة ويثبتها، ويبعد الأخلاق السيئة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.